فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

هذا لهو الفوز العظيم. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء الجولة الثالثة من ضرباتها هذا الأسبوع ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا بذخائر دقيقة التوجيه أطلقتها طائرات مقاتلة متمركزة في البر والبحر. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استمرار عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. وزارة الداخلية الإماراتية تقول إن دفاعاتها الجوية تعاملت فجر اليوم مع تهديد صاروخي. وزارة الدفاع القطرية تقول إنها تصدت لهجمة صاروخية استهدفت الأراضي القطرية. وفاة طفلين وفقدان آخرين أثر اصطدام عبارة بجسر في مدينة دير الزور السورية أثناء عبورها نهر الفرات. الأرجنتين تبلغ نصف نهائي كأس العالم على حساب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ربنا سبحانه وتعالى اعتنى بمحطة من محطات التاريخ اعتناية كبيرة في القرآن الكريم، ألا وهي قصة سيدنا موسى عليه السلام. واللي بيتأمل في القرآن الكريم بيلاقي إنه ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر قصة ولا كرر قصة في القرآن الكريم مثل ما كرر قصة سيدنا موسى، وهذا دلالة على إنه فيها عبر كثيرة. ولما نحكي تكررت أي تكرر ذكرها، لكن لم تتكرر الفوائد المستنبطة، يعني مش هي نفس القصة في الفوائد اللي بنأخذها منها، لا، في كل قصة في مغزى ومعنى ربنا سبحانه وتعالى بدي يوصله إلنا. سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى بني إسرائيل في زمن فرعون في مصر. طبعا فرعون هي إشارة إلى من يحكم مصر، وكان يسمى فرعون، وكان في ذلك الزمان الفرعون شخص ظالم جدا متسلط على بني إسرائيل. فلما ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى عليه السلام أرسله بتسع آيات بينات. شو يعني تسع آيات؟ يعني تسع معجزات، كل معجزة فيها دالة على صدق سيدنا موسى فيما يدعي، لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة، الله تعالى بيجري على نبي من الأنبياء حتى يكون دليل على صدق ادعائه فيما يدعي. فمن المعجزات ربنا سبحانه وتعالى أرسل مع سيدنا موسى العصا، العصا اللي إذا رماها تتحول إلى ثعبان، وكذلك يد سيدنا موسى إذا أدخلها في جيبه تخرج بيضاء نور شديد. ثم تتوالت المعجزات، ربنا سبحانه وتعالى لما فرعون امتنع عن إرسال بني إسرائيل مع سيدنا موسى بل استمر في ظلمه، ربنا أخذهم بالقحط. القحط يعني سنوات جفاف شديدة وحر شديد، وأخذهم بنقص الثمرات، فبيزرعوا ما بيطلع شيء. فإجوا على سيدنا موسى قالوا له إذا أنت صادق وفعلا رسول من رب العالمين خلي هذا الحال يتغير. فسيدنا موسى دعا الله سبحانه وتعالى فتغير الحال، لكنهم عادوا فكفروا. فربنا سبحانه وتعالى أخذهم بالطوفان، غرقت مصر، النيل أغرق مصر، فقالوا له إذنك رسول، الآن أدعو الله يرفع عنا ما نحن فيه. فدعا سيدنا موسى فزاح الله تعالى الماء، رجعوا كفروا. بعدين ربنا سبحانه وتعالى أخذهم بالجراد، الجراد كان يوكل الأخضر واليابس، وجاءوا إلى موسى كذلك ثم كفروا. أخذهم الله تعالى بالقمل، وأخذهم بالضفادع، وأخذهم بالدم. الدم لما يجي الواحد من الفراعنة بده يشرب ماء، الماء تتحول إلى دم، فإذا وضعها تتحول إلى ماء، فأنهكوا من العطش. حتى جاءوا إلى سيدنا موسى عليه السلام فقالوا أزل عنا وارفع عنا ما نحن فيه يا نبي الله، فرفع الله تعالى عنهم ما هم فيه. هل أسلموا؟ لا. لما جاءت كل هاي الآيات وما أسلموا استحقوا عذاب الله تعالى. فبعد حادثة مواجهة سيدنا موسى للسحرة، ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى بالخروج من مصر، لأن عذاب الله تعالى واقع على فرعون وجنوده. قال فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. فسيدنا موسى عليه السلام خرج ليلا وتوجه تلقاء البحر، تجاه البحر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره بالتوجه إليه، فأتبعوهم مشرقين. فلما صحي فرعون وصحي جنوده وجدوا أنه بني إسرائيل قد خرجوا بحلهم وحلتهم ومتاعهم، كلهم ما ضل منهم ولا واحد. فأتبعوهم مشرقين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فأخذوا يتبعوا سيدنا موسى عليه السلام ومن معه حتى وصلوا إلى البحر. الآن سيدنا موسى ومن معه بيتفرج على البحر قدامه، ومن خلفهم جيش جرار طاحن اللي هو فرعون ومن معه، بدهم يقضوا على سيدنا موسى وينهوا وجود بني إسرائيل من الحياة. فلما نظر بني إسرائيل شو قالوا لسيدنا موسى؟ قالوا إنا إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد، إنا لمدركون، سيدركنا فرعون ومن معه، لأنه أمامنا البحر ورانا الجيش. سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، سيهديني ربي سبحانه وتعالى. وهاي دلالة على ثقة
الإنسان بربه سبحانه وتعالى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما اقترب جيش فرعون أكثر، الله تعالى أمر سيدنا موسى أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق فصار كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم. قال تعالى فأزلفنا ثم الآخرين، يعني أزلفنا يعني أدخلنا موسى ومن معه، ثم تبعهم فرعون ومن معه. فالله تعالى نجى سيدنا موسى ومن معه أجمعين، وأهلك فرعون ومن معه أجمعون. فصار هذا اليوم يوم يفرح فيه سيدنا موسى عليه السلام كلما تكرر، ومن فرحه فيه يصوم لله تعالى. هذا اليوم هو يوم عاشوراء، اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة شاف اليهود بصوموه بيعتنوا فيه هذا اليوم، فسأل صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه، فقالوا يا رسول الله لأن الله تعالى نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام، عشان هيك اليهود بتصوموا. فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، بل إن الصحابة بيقولوا ما كان عليه الصلاة والسلام يعتني بيوم بصيام يوم، يعني يتحرى هذا اليوم مثل صيام يوم عاشوراء. فحري بنا إحنا نصوم هذا اليوم، وإحنا إن شاء الله هذا اليوم بيكون يوم الخميس القادم، وهي معنا فسحة ومجال نقرر إن نصوم ننوي صيامه، لأنه يوم خميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهو من الأيام في شهر محرم اللي هو أفضل الصيام بعد رمضان، إنك تصوم في شهر الله المحرم. وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحا بأنه ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى. سيدنا موسى بشخصه هو نبي كريم مكرم، لكن المعنى والمغزى إنه ربنا سبحانه وتعالى نجى المستضعفين، نجى أهل الحق، وإنه ربنا سبحانه وتعالى أهلك الطغاة. وإحنا نصومه لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في غزة، في السودان، في الصومال، في الإيغور، في كل بلاد المسلمين اللي تنتهك حرماتهم ويتعرضوا للظلم، لعل الله سبحانه وتعالى بصيامنا وبتقربنا إليه إنه يفرج عن المسلمين. وأسأل الله إنه لا يجي يوم عاشوراء إلا وقد انتقم من كل ظالم وأعاد الحق لكل مظلوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا وقلوبنا، فبارك اللهم لنا فيها، وبارك اللهم لنا فيما نعمل، فهو كله في سبيلك ولك. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أسعد الله كل هذه الصباحات باليمن والخير والبركات.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فثبتهم واحفظهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله. هناك أدعية راح نبدأ فيها احنا وياكم من اليوم، من أول القرآن كما وردت في القرآن الكريم، كما وردت في القرآن الكريم. يعني احنا بندعو الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى انه الله يتقبل منا ومنكم كل هذه الأدعية.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 0784631، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 0784631.
2: بصوتك مع عمرو
0: جوب. خلينا نبدأ اليوم ونحاول إنه كل يوم 5-6 أدعية كما جاءت في القرآن الكريم. اهدنا الصراط المستقيم، اللهم أمين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم أمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الأدعية كما جاءت في الفاتحة وسورة البقرة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد الله كل هذه الصباحات باليمن والخير وبركة، وأسأل الله أن يكون بداية أسبوع لطيف خفيف فيه رزق وبركة وبسمة. صباح الخير.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وبركة. أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام على 98.3، حيث ألتقيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحاً.

دائما أسعد باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعتكم عبر رقم البرنامج على أمنية 078-46-31. ترى والله مصادف يا جر رقم هيك. ندعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات عبر منصاتنا الرقمية المسموعة منها والمرئية، كما يمكنكم المتابعة بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة، وأيضا عبر قنواتنا على اليوتيوب عين اف ام. دائما ما يهم الناس من أخبار والتحقيقات الصحفية والمقالات تتابعونها أولا بأول عبر موقع الدار الإخباري. ألتقيكم بمعية زملائي في البرنامج من الإعداد لتسمم عمر عبد الروف. سلامات يا عمر إن شاء الله. لله كم عط مايونيز بهالصيف، هذا مليح المايونيز، شايف شو بيسوي؟ الله يلا إن شاء الله أجر عافية أبو رهف. من المتابعة والتنسيق محمد رشاد، ومن الإخراج يزن نغوي، من غرفة العمليات معتز أبو صالح وإبراهيم الطويل، وتقبلوا دائما تحيات أحمد منصور الطراوني. صباح الورد، صباح الخير لبهاشم.

تاجدين الانجادات برواد بيقول لنا احد مراحل السلام النفسي ان تكف عن جلد ذاتك، تؤمن بانك لست افضل ولست اسوأ من في الارض، وان وقوعك في الخطأ امر وارد وطبيعي، وان اختياراتك سيئة لا تعني نهاية العالم. ماشي يا برواد.

0: صباح الخير يا ابو راشد.
1: صباح الخير يا اردن.
0: وجدي شحاد ومصطفى ابو ميرا، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه يا رب.

اللهم في هذا الصباح رزقنا راحة تملأ القلوب وتوفيقا يرافق الخطى، طمأنينة لا تزول، افتح لنا أبواب الخير من حيث لا نحتسب، بارك لنا في يومنا، اجعله مليئا بالرضا والبركة. صباح الخير لأحمد العيسى وهيثم الشريف.

0: يا حي الله ابو عبد الله العتوم، بقول لي متابع جديد. يلا حييك، يلا حييك للبيع. تلا رقمك، رقمه مرتب.
1: لنومي في حضن لبس العيد واحساس،
0: وتزداد القناعه بان القيم التي اسس عليها عالمنا الحديث كانت عباره عن اوهام اكاذيب وسواتر يختبئ خلفها الشر واللامبالاه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. احسنت يا شادي، بيك الحوامدي.

صباح الخير لأخونا محمد البنا متابع جديد، الله حييك. هاي الشباب صار بعضهم متابع جديد، الله حييك يا شباب. أبو سيد يسعد صباحك. هاي لازم أقرأها الرسالة، لازم أقرأها. إحنا اليوم قديش بالشهر؟ 12؟ والله غريبة. خلينا ها خلنا نقرأها، اسمعها. صباح الخير نوم سلطان للغالي أبو سلطان، استاهل استاهل. الله يسعد صباحك وصباح الوطن أخوي عامر من عزوز البحر، متابع جديد، الله يحييك ويبقيك.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
4: محافظ قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة.

0: سؤال سؤال
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. السلام عليكم. عندي ساعة كهرباء في الزرقاء عليها ذمم 840 دينار. الله لا يخسر. طلبت براء الذمة لساعة مش راضين يعطوني, بيقولوا لي قدم إلكتروني. قدمت أكثر من 10 مرات, الموقع برفض. والله الموفق, والله الموفق, والله المستعان. علما دفعت كل شيء عليها. آخر رقم 450 يا محمد رشاد. ودي لهم إياه يا زلمة. هو الزلمة كل ما يشوفه بتضايق ترى, لا تفكر يعني. ومع أنه دافع بس بقولك بتدريش بكرة الموقع الإلكتروني ما زبطش. رفت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
1: اللهم إنا نستغفرك استغفارا يطهر النفوس من أوزارها.
0: اللهم أمين.
1: ونشهد لك شهادة نحشر تحت ظلالها.
0: يا رب يا الله.
1: فارزقنا حمدا يملأ الميزان.
0: يا رب.
1: وشكرا يزيدنا في الإحسان.
0: يا رب.
1: وتوبة صادقة ندخل بها الجنان.
0: اللهم أمين.
1: ونورا وهداية بالإيمان. وصحة وعافية في الأبدان.
0: آمين.
1: برحمتك يا عزيز يا رحمن.
0: يا الله.
1: اللهم صلي وسلم وبارك دائما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم
0: أم
1: بهاء تلفاح.
0: يسعد صباحك يا أم بهاء. الله يجبر بخاطرك للأستاذ عمر الوحوش, بستاهل.
2: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير لك وللكادر الجميل النشيط اللي معك. صباح الخير المستمعين, والله يجعله يوم خير
0: يا رب يا رب يا رب
2: ورزق وبركة
0: يا رب.
2: إن شاء الله بداية أسبوع إن شاء الله خير يا الله
0: يا رب.
2: بندر المراجدة
0: ونعم يا
3: الله. يسعد لي هالصباح أخوي أبو محمد. الله يسعد صباحك, صباح وطننا الجميل, صباح العروبة, صباح الأوطان العربية أينما كانوا. حلوا وارتحلوا. الله يسعد صباحك.
0: يا يسعد صباحك
3: إن شاء الله طيبة ومباركة.
0: الله يحيي.
3: سلامي للجميع. أخوك هو أبو شوق الدعجة.
0: يا هلا أبو شوق.
3: وبالنسبة للأرجنتين الله ليصبحهم خير على الصبح. نسأل الله أن يكون إقصاهم على يد فرنسا إن شاء الله.
0: لا
3: على يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك.
3: يعطيك والعافية.
0: الله يسعد صباحك ويعطيك الفاكهة. السلام عليكم ورحمة الله. أخي عامر أنا فلان الفلان, ديش أذكر اسمك معلش يا أخوي. علي التزامات مالية كبيرة. اسمع شو بقول لك. وكنت أعمل عملين والحمد لله الأمور ماشية. خسر عمل, بقولك بطلب منك تساعدونا للحصول على شغل مسائي إذا ممكن تساعدوني. وكان يعمل بشركة مساندة لشركة اتصالات وأبحث عن شغل إضافي مسائي لتسديد التزامات. يسعد الله صباحك. طب قول لنا شو معك يا زلم خلنا نساعد.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله وحده ولا شريك له.
0: دائما لا إله إلا الله.
4: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسعد صباحك اخوي عامر. معك محمد الطرودي.
0: يا سعد
5: الله الصباح استاذ عامر لك وللكادر.
0: يلا حيي
5: المحترم معك من الاستديو.
0: يلا حيي
5: سامر الايام. بحب اصبح عليكم
0: الصبح.
5: واتمنى لكم بدايه اسبوع سعيده باذن الله للجميع.
0: يا رب يا رب.
5: كل التحايا مره اخرى.
0: كل التحايا.
6: السلام عليكم. الله يسعد صباحك محمد ويسعد صباح الجميع. ضيف لنا الادعيه ولا عازبا الا وزوجته يا ابو محمد يا حبيبي.
0: ولا عازبا الا زوجته يا رب العالمين. والله غير نضيف ولا ضيفوا يا اخوان.
7: صباح الخير إذاعة عين.
0: يا
7: صباح الخير لبرجوب. صباح الخير للكادر الطيب. أحلى إذاعة وأحلى صباح.
0: الله يطول.
7: أسعد الله صباحكم.
0: صباحك
8: لطيف. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله صباحك عامر بيك وعلى كادر عين وعلى مستمعينك. من الأدعية أيضا.
0: أيوة.
8: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل.
0: اللهم امين.
8: اخوكم محمد العلاوي.
0: يا هلا ابو حلاوه. بس احنا قلنا بدنا نبلش فيه من البدايه. ها ابو حلاوه الله يجزيك خير.
6: صباح اخوي ابو محمد عامر جوب.
0: هلا
6: يا سيدي. الله يسعد صباحك انت والمستمعين.
0: صباحك
6: العجرم.
0: يا هلا ابو عجرم. يا هلا
9: استاذ عامر. الله يصبحك بانوار النبي.
0: صبحك
9: صباح الخير على الوطن. صباح الخير على جلاله الملك.
0: الله يصبحك
9: ولي عهد الامين.
0: اللهم امين.
9: صباح الخير على الشعب الاردني كامل. الله يصبحك بانوار النبي.
0: صبحك ورب
9: محمود الطبري.
0: يا هلا ابو الطبري.
10: يا صباح الورد والفل والياسمين.
0: هلا بالشباب
10: الحبيب ابو محمد.
0: هلا
10: الله يسعد صباحك يا رب انت وجميع شباب عين يا رب.
0: يا حياك
10: محمد
0: يا
10: الحبيب.
0: حياك يا حياك ويا بياك.
11: صباح النور. صباح الملك لله ولا حول ولا قوه الا بالله. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. صباح الخير عليك وعلى ابو زيد وعلى ابو صدام وعلى ابو احمد.
0: يا هلا
11: اخوك احمد اليوسف.
0: ونعم ونعم باحمد اليوسف. يا مرحبا.
12: صباح الخير والورد اخوي عامر الرجوب.
0: صبحك.
12: تحيه خاصه مني لا صديقي الغالي.
0: أيوة. بستاهل.
12: أخوك خالد الهزايم.
0: يا هلا أبو الهزايم.
6: يا عمر بيك. أسعد الله صباح. أسعد الله صباح جميع المتابعين. كل إن شاء الله كل يوم يصب عليك كل خير وعافية.
0: صبحكم ويربحكم يا رب العالمين. صبحكم وربحكم بكل خير ونعمة وبركة يا أخوان. إحنا بدنا الصباحات هاي حلوة والأدعية أجمل الحمد لله رب العالمين. كمان في كل بني آدم بالدنيا هيك بعتقد إنه إله جملة محددة هاي يعني بمشي عليه كويسة بتكون مثل يعني الآية القرآن اللي تقوله من يتق الله يجعل له مخرج. جميل كل ما ضاقت بك الدنيا تذكرها بكون عندك إيمان بالله كبير بعدين تقول يا رب فرج على إيدك. بس
13: أستاذ عامر الله يسعد هالصباح
0: صباح
13: يعني صباح الكاريزما والحضور
0: يجبر بخاطرك
13: يعني بصراحة احنا يعني قاعدين مستمتعين بالبرنامج نعطي قاعدين حصة السواقة معاي الأستاذ آية والدتها بصبحوا عليك
0: الله يصبحهم
13: يعني الله يعطيك ألف عافية
0: ربي عافية
13: الإذاعة الجميلة الراقي والإعلام الراقي يعني اللي بحاكي هموم المواطنين
0: الله
13: أنا على المستوى الشخصي يعني في قلبي محبة كثير كبيرة لشخصك الكريم
0: الله أحبك الله
13: لأنك تستحق كل احترام وتقدير.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه واشهد بأني أحبك في الله لأن الأصل أنه من أحبك في الله أحببه في الله من أحبك في الله.
14: صباح الخير أخوي عامر الجوب وكل المستمعين
0: الله يسعد
14: صباحك وصباحك كل المستمعين
0: يلا حيي
14: أخوك أيمن القطيفان أبو راشد
0: يا هلا أبو راشد يا حياك الله يا حياك الله. ولكن أنا عندي جملتين سنخرج ونعنق الزجاجة والقادم القادم لم يأتي بعده كاتب في أجمل أيام لم تأتي إن شاء الله تيجي قادم الأيام أجمل يا رب يا رب يا رب يا رب. توكل على الله يا سيد إن شاء الله إنه الأمور إنها تكون أفضل إن شاء الله خير توكل على الله
15: حبيبي. الله يسعد صباحك صباح المستمعين
0: صباحك.
15: ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج من البيت رفع نظره إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ثلاث مرات.
0: الله يجزيك الخير وبارك الله فيك.
15: أسأل الله أن يكون هذا الصباح صباح خير
0: يا رب
15: وبداية أسبوع جميلة
0: يا رب يا رب يا رب يا أخوي يا رب يا رب.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونك أبو محمد؟
0: كيف
16: عساكم خير؟ الله يصبحك بكل خير يا رب.
0: صبحك وربحك
16: يا رجل. والله الواحد بنقال مثله ترى بالجمعة والسبت عشانه ما فيش عامر دور
0: جوبة. الله يا ربي الله يا ربي
16: صراحة يعني أنت المنكس الوحيد إنا بالغربة
0: الله
16: وأنت الرابط الوحيد بيننا وبين البلد
0: غربة
16: وإن شاء الله دائما نظل نسمع صوتك بالخير وبسلامة يا رب. الله يصبحك بالخير ويصبح الوطن وقايد الوطن وأجهزتنا الأمنية والله يديم الأمن والأمان علينا وعلى آمين بلدنا إن شاء الله يا رب.
0: آمين وترجع سالم غانم يا رب العالمين. يا الله يا الله الله يسعد صباحك والله ومساك.

معك عباس أيوب متابع قديم وجديد مخضرم. هاي الأغنية بتزبط الجاي بتحمم بالكيلة بزبطش بالأردن تعرف ولا بتعرف 90% من الأردنيين شايف علي الليفي تبعتهم شو هي كيس البصل عرفته أحسن يا زلمه

0: ام المغتربين ناقصهم.
1: السلام عليكم. صباح الخير ابو رجوب. كيف
0: صباحك؟
1: الله يسلمك يا رب يرضى عنك ابو رجوب
0: سيدي.
1: احلى دعوه بحبها ان الواحد يقول لك الله يجبر خاطرك
0: وبخاطرك.
1: هي احلى دعوه.
0: اي والله
1: بالنسبه لي.
0: اي والله. والله
1: الله يجبر خاطرك يا ابو رجوب.
0: الله يجبر خاطرك
1: على عليك وعلى فادي الدعجه وسليم ابو رزق.
0: الله يسعد صباحك ويجبر بخاطرك يا الله. هذا الجبر يا رب العالمين تتعجب منه ملائكة السماء يا رب. أبو حمدان بالله يا محمد رشاد باعت رسالة شوفها إذا تكرمت.
2: كان اللي بقلبي بكات وارتاحت عيني لكن عيني اللي بتهوى ما بتخليني أثمر.
0: اليوم إنشاء واحد أحد. سامر خلنا نأخذ سامر اتصال بعدين بنقول شو بدنا نحكي اليوم. سامر صباح الخير.
3: هلا أبو يا عمر.
0: كيف حالك؟
3: بخير.
0: آي يا زول.
3: أنا سامر عمر. أنا كنت أنا من هند. أنا أحكي معك. أنا من هندي.
0: هندي.
3: أحب الشعب الأردني.
0: أتشاهي.
3: أحب الشعب الأردني كثيرا. أنا أسمع ليك يا أخوي عامر وأسمع لأوزام الجيتاوي.
0: يا حياك يا سامر. يا حياك يا حياك. طب ما قلت لك أتشاهي. جاوبني يا هندي.
3: شنغون.
0: لا يا زلمة قول أتشاهي يا زلمة. أنت نفس ما بقول ردد.
3: زميل هذا كان هند. هذا هند
0: أسامة. أيوة. دخل طيارة. أنت بتحكي هندي لأنه أسامة بالهند.
3: دخل شوفير طيارة هذا أخوي.
0: يا الله كيف حالك يا سامر؟
3: والله حبيبي يا أخوي محمد. شو
0: الله يقويك صبحك وربحك.
3: بصبح عليك. أنا أول مرة بصحى الصبح عشان أكون يعني.
0: يا سلام. بس كيف صحوته الصبح غيره؟
3: والله أنا أقول لك إني مبسوط إني سمعت صوتك.
0: الله يسعد صباحك.
3: أول مرة أنا بشارك.
0: يعني بتشرف فيه.
3: أسامة ما بيقول لي تحصل حسان وشارك مع أخونا محمد. ما بيقول
0: لي. هو عارفك بتظلك صاحي بتنام. بقول لك خلص بنشوفه عنا المساء.
3: يا رجل لما جغني على الإذاعة ليش الناس تطفي تشارك يا رجل؟ أقول صوتي لهالدرجة حلو؟
0: صوتك أكيد حلو. أنت صوت أنت بتغني كمان؟
3: أنا بغني أنا مطرب الغلابة للإذاعة.
0: يا سلام سمعنا صوتك. يا سمعنا صوتك.
3: لا يا عم الدنيا الصبح هذا.
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. اي والله الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. هلا يا سيدي طول عمرك. هلا والله يعني وجعلنا النهار معاش. انت فقط روح اقرا هذه الايه بتعرف النهار. اصحى صبح صبح كويس. اخره 55 يا محمد رشاد. أسعد الله صباحك وصباح المستمعين أجمعين. ما أنا ما عنديش لا مقولة ولا جملة مميزة. أنا عندي نصيحة. استمتعوا بلمة العيلة حواليكم. إن شاء الله إن شاء الله صلى الله أن أكون من البرين. يا الله حازم الحجوج. أسعد الله صباحك يا أخوي. تواضع تكن كالنجم لا حال ناظر على صفحات الماء وهو رفيع. ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو ضيع. الله يكرمك يا حازم الحجوج. هناك نقول لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول لا تكن كالطير. لا تكن كالطير كلما ارتفع صغر في عين الناس. فالتواضع نعمة. الحمد لله. الله يا رب نجعلنا منهم احنا وياك وجميع

بقول لك يعني انا بنتي اسمها شوق. شايف يا احمد بقول لك يا ابو الطراوني بدي اياه شوقي يلا انا وياه. قال بقول لك شو علاقه الاب ببنته؟ شوف شو علاقه الاب ببنته. ابو شوق الله يسعد صباحك.

0: تكرم يا سيدي. محمد رشاد اخره 201 اخره 201 سمحت محمد رشاد. امجد الطوش اسعد الله صباحك. يوسف العزام اسعد الله صباحك. عبد الله الجوجزي اسعد الله صباحك. رافت العبادي الله اسعد صباحك ابو جمالي والله. دكتور عريب الخيطان والله السلام عليكم. عندي موضوع حاب اطرحه على البرنامج. نقرأ الموضوع وبتطلع فاصله بالطرون. الموضوع يخص القروض العقارية في الأردن ومئات الأردنيين المتأثرين وهم لا يعلمون أنهم متأثرين. الموضوع هو الإطفاء السلبي للقرض. تداعياته بدأت في فترة الجائحة ويستمر الآن. المواطن يدفع قسطه الشهري ليتفاجأ بأن قرضه يزيد ولا ينقص. الكيفية: ارتفاع أسعار الفائدة ما بعد الجائحة أدى لزيادة الفائدة لتصبح أعلى من الدفعة الشهرية. الدفعة الشهرية غير قادرة على إطفاء الفائدة وأصل القرض، فيتم إضافة الفرق على رأس المال. يتفاجأ المواطن أن رأس ماله مال قرضه يزيد ولا ينقص، والبنك يأخذ فوائد على الفوائد. المحاصل: المواطن يدفع لمدة 30 سنة، يتفاجأ بعد أن قرضه أصبح 3 أضعاف بعدما يدفع 30 بدل أن يسود قرضه. هاي سيدي بيسموه البالون يا دكتور عريب، تحدثنا فيه وراح أتحدث لك فيه. تكرم تكرم والله يجزيك الخير على هذه الرسالة يا رب. بقول لك أسعد الله صباحك محمد. أنتوا بتقول استمتع في لمة العيلة، طيب وإذا كنت عزابي وفي الغربة؟ والله صعبة. أسأل الله تعال هون، شايف علي؟ شوف لك بنت حلال اخطبها وخذها معك، هيك بتبسط أهلك، بتبسط أمك، بتبسط أبوك، بتبسط أخوانك، بتعمل عرس كويس، شايف علي؟ بتأخذ حليلتك بنت عمك وبتروح على الغربة، وإن شاء الله ما إن شاء الله ما بيظل في غربة إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. بعد الموجز
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الثامنة صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء الجولة الثالثة من ضرباتها هذا الأسبوع ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أصابت نحو 140 هدفاً عسكرياً إيرانياً بذخائر دقيقة التوجيه أطلقتها طائرات مقاتلة متمركزة في البر والبحر. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استمرار عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. وزارة الداخلية الإماراتية تقول إن دفاعاتها الجوية تعاملت فجر اليوم مع تهديد صاروخي. وزارة الدفاع القطرية تقول إنها تصدت لهجمة صاروخية استهدفت الأراضي القطرية. وفاة طفلين وفقدان آخرين أثر اصطدام عبارة بجسر في مدينة دير الزور السورية أثناء عبورها نهر الفرات. الأرجنتين تبلغ نصف نهائي كأس العالم على حساب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
3: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
7: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
8: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من خير عبادك، اللهم اجعل لنا أثرا صالحا بين عبادك، اللهم وفقنا لكل خير واجعلنا وإياكم خيرا للناس يا أرحم الراحمين. وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء. راجعت مساء السبت مستشفى الزرقاء الحكومي مستشفى الأمير هاشم العسكري واحد المستشفيات الخاصة في الزرقاء إثر تناول وجبات من أحد المطاعم في اللواء. أوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي راجعت المستشفيات كانت تعاني من أعراض شملت التقيؤ والإسهال المتكرر والصداع وألام البطن، مشيرة إلى أن معظم الحالات كانت طفيفة وتلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفيات بعد تحسن حالتها، فيما أدخل عدد محدود من الحالات للمراقبة الطبية واستكمال العلاج. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية. قالت بأنه استقبل مستشفى الزرقاء الحكومي حتى إعداد هذا البيان 38 حالة، واستقبل مستشفى الأمير هاشم العسكري 31 حالة، فيما راجع الثلاث حالات أحد المستشفيات الخاصة في الزرقاء. من جهتها أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن كوادر الرقابة والتفتيش المختصة فيها نفذت كشفا ميدانيا فوريا على المطعم المرتبط بحالات الاشتباه بالتسمم وأغلقته احترازيا، إضافة إلى بدء اتخاذ إجراءاتها اللازمة بما في ذلك سحب عينات من الوجبات المعدة في المطعم لغايات الفحص المخبري. يوم الجمعة كشفت المديرة العامة لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات في أن المؤسسة نفذت أكثر من 36,250 جولة تفتيشية و 797 على المنشآت والمطاعم و 2000 جولة على في ملف الغذاء على المستودعات والمصانع. وقالت لعبيدات خلال حديثها لبرنامج 60 دقيقة على التلفزيون الأردني أنه كل جولة تحسب كزيارة لمنشأة وتقسم وتعامل حسب معاملة الخطورة، بمعنى توزيع الجولات حسب الأكثر ارتباطا بعامل الخطورة على حياة المستهلك. فمثلا قطاع الأجبان والألبان يخضع لجولات رقابية لا تهدأ بمدى خطورتها العالية. وبينت أن المديرية تقوم يوميا بإغلاقات لمطاعم ومنشآت بيع تجارية وعمليات إتلاف مواد وإحالات إلى النائب العام على مدار الساعة، مشيرة إلى أنه لا يجب إحداث بلبلة عند كل عملية إغلاق، سيما مع احتمال اجتزاء المعلومات والطعن في الغذاء الأردني. وأكدت أن الغذاء الأردني بخير، والأردن معروف بحفاظه على سلامة الغذاء بدرجة ممتازة. ونوهت إلى أن النصف الأول من العام شهد إحالة 238 منشأة إلى النائب العام. هذا رقم كبير، 238 منشأة إلى النائب العام وإيقاف 1178 منشأة حسب المخالفة إلى حين تصويب وضعها، في حين تم إغلاق تام ل 458 وتوجيه إنذار لأكثر من 21,000 منشأة لكنها لا ترقى لتكون مخالفات حرج. بالصيف دائما بتكثر عمليات التسمم، مزبوط؟ هاي اللي صار مبارح بالزرقاء، هذا اللي صار مبارح بالزرقاء. تفضل، 72 حالة اشتباه تسمم، بس شو التفاصيل؟ شو اللي أكلوه؟ نحاول نعرف الآن من المختصين في وزارة الصحة.

ما أقول بعدهم نايمين ولا واحد برد بعد 8:15 صارت ما أظنش نايمين يعني. بعدين شو بدنا نعرف؟ بدنا نعرف الخبر إحنا شو صار معهم بس. هذا عمر إذا عندك حالات احكي مع الحالات، أنا ما بحبش أحكي مع الحالات بس احكي مع الحالات. خلنا نشوف شو أكلوا شاورما والله العظيم. خلنا نشوف يعني قولوا لنا شو الحالات، شو المطاعم اللي أخذوا، خلنا نعرف شو هي بس نطمن على 72 واحد تسمموا. إيش هذا برد عليك عمر؟ ها شو دقيقتين وإذا ما حدا برد خلينا نروح على النواب يعني مستحيل يضلك كيك أنت بس إحنا

0: معانا الدكتور عوض الخزاعلي مدير مستشفى الزرقاء الحكومي. صباح الخير دكتور.
1: صباح الورد يا صباح.
0: طمنا عنك، شو اخبارك؟
1: هلا سبعا.
0: دكتور طمنا عن الحالات المشتبه انها متسمم يوم الامس.
1: سيدي العزيز، راجع المستشفى من ليله الامس حتى اللحظه 88 حاله.
0: 88 حاله.
1: 88 حاله لمستشفى الزرقاء الحكومي. يعني هناك حالات راجعت القطاعات الاخرى من قطاع عسكري او خدمات طبيه او قطاع خاص.
0: كم استقبلها دكتور تقريبا؟
1: حسب المعلومات الاوليه انه في 51 حاله بالقطاع العسكري اللي راجعوهم، وثلاث حالات للقطاع الخاص. يعني التوتل ما يقارب 135 حاله.
0: 135 حاله، كيف حالاتهم بلدك؟ في تسمم ولا كلها اشتباه بتسمم؟
1: هلا هم هي الاعراض تحكي عن تسمم غذائي معين، الاعراض المبدئيه يعني انه الاشتباه موجود يعني. وكلهم من نفس المنطقه تقريبا، يعني احياء متجاوره.
0: من مطعم واحد دكتور؟
1: من استفراغ، الام في البطن، اسهالات متكرره، وصداع، وارتفاع في درجه الحراره.
0: كلهم من مطعم واحد دكتور؟ اخذوا وجباتهم
1: بناء على حديثهم؟ نعم، انه من نفس الموقع.
0: طب دكتور،
1: على الاقوال،
0: معلش دكتور، هو مطعم شاورما؟
1: مطعم السناكات اي ثينك، شيء زي هيك.
0: السناكات يعني. طب دكتور، بالله خطورتها وين بتكون مثل هاي المواد، وخصوصا يعني شو اللي بكون العامل المشترك بحالات الاشتباه بالتسمم؟ يعني شو بكون متناولين؟
1: الاعراض بتكون الاعراض المشتركه بتكون ما بين جميع المرضى تقريبا، يعني نحكي عن 80% الاعراض تكون مشتركه، اللي هي الاسهال والاستفراغ. في ناس يرافقها، في ناس مع ارتفاع في درجه الحراره، في ناس يرافقه ارتفاع او عفوا صداع متكرر، في ناس يرافقها انه يصير عنده نوع من انواع الجفاف. فهاي الاعراض المشتركه ما بين الحالات تقريبا.
0: بس حالاتهم يعني مطمئنه ان شاء الله، ما في خوف عليهم؟
1: حالاتهم مطمئنه. ادخل المستشفى، عندنا في مستشفى الزرقاء الحكومي 8 حالات. وفي مستشفى العسكري 19 حاله. الدخولات يعني هي تعاني من اعراض يعني مبدئيا تحت او قيد العلاج.
0: بس يعني حالتها الصحيه يعني مستقره؟
1: الحالات اللي في مستشفى الزرقاء الحكومي متوسطه.
0: متوسط
1: يعني اي ادخال لمستشفى هو حاله متوسطه. ولكن هي لا يعني لا تشكل خطر الان في الوقت الحالي بناء على الاعراض الموجوده ان شاء الله والفحوصات اللي تم اجراها لهم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: دكتور بيقعدوا يوم يومين بالمستشفى وبيطلعوا ولا؟
1: تقريبا يعني هاي المده اللي دائما يعني بتكون فيها هي من 24 ل 48 ساعه، الا اذا حالات تطورت قليلا يعني تقعد 72 ساعه.
0: يا سيدي الحمد لله على سلامتكم جميعا ان شاء الله يا دكتور.
1: الله يسلمك يا استاذ عامر،
0: وشكرا جزيلا لك دكتور عوض الخزاعلي مدير مستشفى الزرقاء الحكومي. شكرا. يا سيدي الحمد لله على سلامته، الحمد لله رب العالمين. اليوم يا اخوان راح تكون أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. يمكن كثير من الناس اليوم لما يقول لك دورة استثنائية لمجلس النواب يقول وشو جديد يعني، شو يعني؟ ما هيك حال الناس. والحقيقة هذا سؤال بحد ذاته، لأنه أي دورة استثنائية يا أخوان ما بتنعقد إلا لقوانين محددة. هاي المرة هذه القوانين أو مشاريع القوانين مش بسيطة، هي تلمس حياة الناس بشكل مباشر، وهي موضوع على جدول الأعمال لمشاريع القوانين تتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية يعني البلديات. وهذا القانون مهم جدا جدا جدا جدا، لأنه اليوم ارتباط المواطن بالبلدية ارتباط كبير. في مشروع قانون متعلق بالجامعات الأردنية، وفي مشروع قانون بتعلق بتنظيم العمل المهني، هيئة الاعتماد وضمان الجودة، إضافة إلى مشروع إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وأيضا قانون الملكية العقارية. قانونين مهمات، الإدارة المحلية والملكية العقارية. السؤال اليوم، هل الشارع الأردني فعلا مهتم؟ ما بعرف إذا كان الشارع الأردني مهتم أو لا، لكن إذا كان في مثل هاي القوانين أكيد الشارع الأردني راح يهتم. إحنا ما بدنا ننظر إلى مجلس النواب وجلساته على أساس بأنه خبر بعيد عن حياة المواطن اليومي، لا. صحيح إحنا بنتعود إنه نسمع قوانين كثيرة، بنسمع مشاريع قوانين، بنسمع النواب، بنسمع لجان انتخابية، لكن بعض هذه القوانين مثل اليوم قانون الإدارة المحلية اللي راح يتم نقاشه هذا قانون جدا مهم. ليش مهم؟ لأنه بدي أحكي فيه عن بعض قوانين المشروع.

0: يقول إنه الهدف منه تطوير البلديات تحسين الخدمات، وإنه البلدية ما بتكون فقط للخدمة بتصير للاستثمار والتنمية. لكن هناك جدل كبير حول بعض البنود خاصة موضوع الصلاحيات واللامركزية. ببساطة القانون يريد أن يجعل البلديات لا تقتصر على تقديم الخدمات، وإنما يكون لها دور أكبر في التنمية والاستثمار وتنفيذ المشاريع، طبعا مع تعزيز الرقابة والشفافية. أبرز التعديلات اللي هي أن يبقى رئيس البلدية منتخبا من المواطنين، أي واحد، لكن في البلديات الكبرى سيكون هناك مدير تنفيذي معين من الحكومة. هذا المدير التنفيذي يتولى إدارة الجهاز الإداري والموظفين وتنفيذ قرارات المجلس البلدي. يعني بصير رئيس البلدية وأعضاء مجلس البلدي مثل مجلس سياسات، هم بحطوا الخطط والمدير التنفيذي هو المخطط. الحكومة شو بتقول؟ بتقول إنه وجود المدير التنفيذي سيزيد من كفاءة العمل، بينما يرى المنتقدون أن وجود مسؤول معين إلى جانب رئيس المنتخب قد يخلق تضاربا في الصلاحيات ويحد من صلاحيات رئيس البلدية إذا لم تحدد الأدوار بشكل واضح. بتصير رئيسين هيك بقول. القانون بده يرفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30%، وراح يمنح الشباب فرصة للمشاركة في مجالس المحافظات، ويسمح للبلديات بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية. لكن أكبر نقطة خلاف تتعلق بمجالس المحافظات. في السابق كان المواطن ينتخب أعضاء مجلس المحافظة بشكل مباشر ولا مركزية، أحمد منصور الطراوني بديال لا مركزي، هيك كان. بمشروع القانون الجديد لا، سيشكل المجلس من ممثلين عن جهات مثل النقابات، غرف التجارة والصناعة. بتروح عليهم بيقول لك هذا كمان ما هو منتخب، رئيس غرفة التجارة، رئيس غرفة الصناعة، هذول كلهم منتخبين. الحكومة بتقول إنه هاي الصيغة راح تعزز الكفاءة، بينما يرى المعارضون أنها تقلل من المشاركة الشعبية وتضعف تجربة اللامركزية. وهناك أيضا بند يمنح وزير الإدارة المحلية صلاحيات رقابية واسعة، منها التفتيش على المجالس في بعض الحالات، كف يد المجلس مؤقتا وتعيين لجنة لإدارة أعماله، وهو ما يعتبره البعض عودة إلى المركزية وليست اللامركزية. وباختصار الجميع يتفق على أهمية تطوير الإدارة المحلية، لكن الخلاف الحقيقي اليوم هل يمنح القانون صلاحيات حقيقية للمجالس المنتخبة ورؤساء البلديات، أم أن القرار سيبقى بيد الحكومة من خلال المدير التنفيذي والجهات المركزية؟ هذا هو السؤال الذي سيحسمه مجلس النواب خلال مناقشته لمشروع هذا القانون. إلى أي حد أنت اليوم كمواطن مهتم بقانون الإدارة المحلية ولماذا؟ وأنا بحب أقول لك إنه هذا مشروع القانون، وهذا القانون مهم جداً، لأنه هذا القانون اللي بيربط علاقتك بينك وبين البلدية، واليوم أكثر أعمالنا مرتبطة بالبلديات. هذا هو السؤال.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: مواكب للسياحة والسفر: الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب عنجد
1: رحلات. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير: اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الاستوديو رئيس اللجنة الإدارية النيابية سعادة النائب خليفة الديات. أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير يا أهلا.
0: هل نحن بحاجة إلى قانون إدارة محلية؟
1: من ناحية الحاجة أمام يعني الاستحقاق الدستوري بعد منظومة التحديث السياسي، نحن بحاجة لمشروع يضع القواعد العامة القانونية بحيث يضمن حالة استقرار تشريع ويؤسس لإدارة محلية متطورة تكون خطوة أولى نحو الحكم المحلي حسب ما أراد جلالة الملك ووفق ما خطط له في مخرجات التحديث السياسي.
0: إدارة محلية وحكم محلي، هل هذا القانون يأتي بهذه القواعد؟ مشروع القانون بما أنه بعده ما صارش قانون،
1: من الإنصاف في بعض الجوانب لكنه غفل برضو عن جوانب كثيرة.
0: مثل أهم ما غفل عنها المشروع القانون؟
1: أولا الحالة اللي أثارت لغط بصلاحيات ومهام الجهاز التنفيذي
0: اللي هو المدير
1: البلد. والمدير التنفيذي وآلية تعيينه واكتناف آلية التعيين والمهام والصلاحيات الغموض، بحيث أنه القانون جاء بأحد مواده بأنه هذا يتم من خلال نظام خاص، والنظام الخاص كما تعرف تماما يوضع من قبل الوزير المختص ويصادق عليه مجلس الوزراء، بينما كان في القانون السابق وغيرها واضحا مهام وآلية تعيين المدير التنفيذي. من الناحية النظرية والأساسية مهم جدا وجود مدير ووجود جهاز تنفيذي ويتحدد مهامه، لكن لما لا يوجد في القانون؟
0: يعني المطالبات مدير التنفيذي مهامه أن توضع في القانون وليس بنظام خاص
1: أبدا
0: يضعه الوزير.
1: لماذا لا يكون في القانون؟ ما المعيق أن يكون أن يعرف الأردن اليوم أينما كان أن هناك شاغرا سيكون في البلديات وهو مدير تنفيذي؟ اثنين، ما أين كمان كيف سيكون مستقبل مدراء التنفيذيين الحاليون الذين تم تعيينهم بموجب قانون 2021 و2015؟ والوزارة اليوم قد أشعرتهم قبل أيام أنه سيتم التمديد لكم ل31/7. لا يجوز أن يأتي قانون بأثر رجعي يخسر منه مواطن أردني وظيفته أو
0: محمل يعتبر مخالف للدستور هذا الإجراء.
1: يعني أنا لست فقيها دستوريا، لكن أرى أنه ضرورة أنه أي تشريع تقدم عليه الحكومة الوزير المختص يجب أن يراعي الأثار المترتبة للمواطنين والكوادر البشرية الموجودة، ولا يلحق بها لا ضرر لا مادي ولا معنوي ولا اجتماعي.
0: طيب، على أي أساس موجود في مشروع القانون تعيين المدير التنفيذي؟ هل هناك أساس؟
1: طبعا الأساس أولا أنه
0: يعني هل هناك شروط محددة سأقبل مدير التنفيذي لعدد من الاشتراطات بالقانون ولا بنظام خاص كمان؟
1: لا يوجد في القانون، لكن من ناحية أهمية وجود مدير تنفيذي مهمة جدا.
0: ماشي.
1: احنا بدنا نعكس الآن معايير الحاكمية الرشيدة، لكن لا يجوز أن نعكسها جزءا ونتركها جزءا. نعم، الحاكمية الرشيدة في معظم الممارسات العالمية يوجد إدارة تنفيذية مستقلة،
0: صحيح،
1: لكن بكل الممارسات العالمية يرتبط تعيينها من خلال المجالس البلدية المنتخبة.
0: يعني أنت تطالب أن المجالس البلدية المنتخبة هي من تعين المدير التنفيذي وليس الوزير؟
1: على الأقل يكون لها دور. نحن لا نريد أيضا أن نفرغ الوزارة من دورها،
0: هي المنتخبة.
1: لكن هناك آليات الآن كيف يتم التعيين في المؤسسات ووزارات الدولة؟ الوزارة المعنية تخاطب هيئة الخدمة المدنية نريد الشاغر المعين وتعلن الهيئة. لماذا لا يبقى بهذا الأمر وبهذا الوضوح وبهذه الشفافية أمام الجميع؟ ثم عند المقابلات أيضا لا نهمل دور المجلس البلدي من خلال رئيسه، ويكون رئيس البلدية ومندوب عند وزارة الإدارة المحلية ومندوب عند ديوان المحاسبة.
0: سؤال،
1: معلش أسألك سؤال، عن كل الهيئات الرقابية تراقب وتعين.
0: ماشي، أسألك سؤال. نعم. وأنت رئيس بلدية سابق، اليوم على نفس شاكلة هذا مشروع القانون بدهم يحط سيتم تعيين مدير تنفيذي. طيب الدرجة أنه أنا اليوم رئيس البلدية المنتخب اللي نجحت وعندي مدير تنفيذي هو معين، أنا قلت للمدير التنفيذي أنه بدك تعمل 1 2 3 4 5 وهو ما عمل ما أردته، طيب الناس مين بتتلوم؟
1: رئيس البلدية. لكن هذا الأمر ليس بهذه الطريقة، خلينا نكون واضحين للأمانة.
0: جميل، شو الطريقة؟
1: هناك فصلا كاملا. الرئيس البلدية لن يتحدث باسمه، هو يتحدث باسم مجلس بلدي، ومجلس بلدي لا يتحدث عشوائيا، سيتحدث بناء على خطط قد اتخذها بالإجماع، قد قررها بالإجماع
0: كويس.
1: وملزم الجهاز التنفيذي من المدير إلى أصغر موظف بتطبيق هذه القرارات.
0: ماشي.
1: وهو مساءل ومراقب.
0: طيب سؤال، إحنا من 21 لليوم كم سنة؟ 5 سنين
1: سنوات.
0: 3 مشاريع قوانين يا رجل
1: لا يجوز
0: الإدارة المحلية.
1: لا ما انت خذ مش تحكيش هيك
0: لا لا باش. 3 انا بعطيك 3
1: لا تحسبهاش هيك ريحك اكثر
0: ريح.
1: طيب مشروع الدمج الوطني لبلديه متى كان؟ 2001
0: 2001
1: لما سيدنا امر الحكومه انه انتخاب رئيس البلد بشكل مباشر
0: صحيح
1: بال2006 عملوا قانون 2007 وصارت اول انتخابات انتهت الدوره اجت انتخابات ل2013 عملوا كان قبل قانون 2017 عملوا قانون 2015 عملوا قانون مشان انتخابات 2017 بعدين قانون لل21 وبعدين هاي بدنا نعمل قانون لل26 يعني كل دورة انتخابات في قانون
0: 1 2 3 4 5 6 بالإضافة إلى مخرجات اللجنة الملكية
1: للتعديل السياسي.
0: طب وينه مشروع قانون اللي خرج من مخرجات اللجنة الملكية؟
1: توصيات لجنة التحديث السياسي التي سلمت لجلالة الملك موجودة
0: كلها موجودة بالقانون.
1: أنت تحكي أنا موجودة في القانون؟
0: لا
1: ليس القانون. ليس جميعها.
0: طب لعد إحنا كيف نطلع من هناك مشروع قانون واليوم نحط مشروع قانون جديد؟ معقول تغيرت خلال هالسنتين؟
1: يعني أنا أيضا أتساءل ما المطلوب وعلى أي نقطة على طريق التحديث السياسي نحن نقف اليوم وإلى أين نذهبون؟
0: هل فشل مشروع 2021 حتى نأتي بقانون جديد بـ 2026؟
1: لا يستطيع أحد أن يثبت فشله أو نجاحه لأنه طيب لم يتم اعتماد أدوات تقييم واضحة.
0: جميل، هل تم اختباره ولا سنتين كافية؟
1: ولم يتم اختباره وغير كافي.
0: طيب شو اللي بيصير؟
1: الإدارة المحلية والحكم المحلي أستاذ عامر
0: أولا
1: هي حالة مستمرة من التطور ولا يمكن تقييمها بدورة أو بقانون، هذا يجب أن يترك القانون لفترات حتى يتم تقييمه حتى أيضا يستطيع الممارس له
0: 2021.
1: أن يستوعبه بشكل جيد.
0: 2021 سنتين تم اختباره صح؟
1: طبعا
0: سنتين يعني وبعدين حلوا البلدية
1: سنتين ونص أو حلت المجلس البلدية ولا مجلس المحافظات
0: وجينا بالقانون مشروع القانون الجديد.
1: نعم صحيح.
0: هل سيمشي القانون وفق رؤية الحكومة تعتقد ذلك؟
1: يعني
0: في ضغوطات على النواب انه مرروا القانون؟
1: يعني اعتقد بقدرش اجاوب بشكل جزمي، يعني بالنهايه الصلاحيه لمجلس النواب. انا احكي انه كلجنه اداريه احنا معنيين بشيء واحد. انا كشخص لما يعني حاولت ان افتح وفتحنا حوارا مع الممارسين ومع المهتمين واصحاب
0: وانت العلاقه انت عملت جولات مظبوط
1: لقاءات في مجلس النواب ولقاءات خارجيه كويس. لبعض نعم كان الهدف منها انه يعني انه مجلس النواب يحترم الاراده الشعبيه
0: ماشي.
1: وان لا يعمل على تاخير الانتخابات، فلذلك وجدنا من الضروره ان نلتقي ونطرح هذا القانون على اصحاب العلاقه بشكل مباشر واصحاب الاختصاص ايضا قبل انعقاد المجلس انطلاق اعماله اليوم ان شاء الله. يعني انا انطلق من مبادئ معينه
0: ماشي.
1: اولا في عندي مخرجات تحديث سياسي وعندي أوراق نقاشية لجلالة الملك ومسار تحديث للسياسي وخبرة تراكمية
0: صحيح
1: لي أنا شخصيا
0: صحيح.
1: لكن لا لا لا لا أحمل رأيا معينا، أنا محايد أستمع وأعكس ما يملي علي الضمير
0: نعم.
1: من خلال كل هذه المعطيات التي أوضحتها
0: أو كل هذه اللقاءات وأنت صاحب خبرة فأكيد الناس
1: نعم.
0: ورؤساء البلديات السابقين والحاليين أبدوا آرائهم في هذا صحيح. مشروع القانون
1: صحيح.
0: طيب هذه نقطة. نقطة الثانية اللي هي المجالس المحافظات، أنا بدي أسألك سؤال وأنت جاوبني معلش. اليوم زمان كان الانتخاب مباشر مزبوط؟
1: نعم.
0: طيب اليوم الانتخاب غير مباشر، بمعنى أنه رئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة الصناعة والزراعة واتحاد المرأة وما إلى ذلك. طيب هذولا كل واحد رايح يطلب لقطاعه صح؟
1: صحيح.
0: طب أنا شو استفدت من اللامركزية؟
1: لا بدي أسألك واسأل اللي يسمع واسأل يعني صاحب الاقتراح، شو يعني انتخاب غير مباشر؟ هل هذا انتخاب غير مباشر؟
0: لا،
1: الانتخاب المباشر بالممارسات العالمية للإدارة المحلية والحكم المحلي له معايير
0: صحيح،
1: وأن تكون مرتبطة مباشرة بالمواطن. أنا ما انتخبت مثلا
0: رئيس غرفة التجارة
1: ولا نقيب المحامين
0: صحيح.
1: ولا نقيب المهندسين، إذن هذا انتخابا قطاعيا وليس انتخابا غير
0: يصلح أن يكون هم مجلس محافظات ليس بشخصهم طبعا.
1: كل الاحترام لهم، المؤسساتهم قوية ووطنية ونحترمها ونجلها، لكن الفلسفة تغيرت. يعني احنا بالأمس نريد توسيع مشاركة شعبية
0: صحيح.
1: نريد أناس هم أصحاب الهم وأصحاب المنطقة والجغرافية والديمغرافية. حتى يعني في تباين. طب اليوم رجعت على البلدية قلت بدي لجنة أحياء، معناته أنت بدك توسع المشاركة الشعبية.
0: صحيح.
1: طيب هي لجنة الأحياء مرتبطة بمجلس بلدي، مجلس بلدي مرتبط بمجلس محافظة، بمعنى أنه الكل يجب أن يكون من القواعد الشعبية. طيب مش فاهم، امبارح كان عندك مجلس محافظة وما كانش عندك لجان أحياء، اليوم رجعت لجان أحياء، ما بدك مجلس محافظة منتخب بشكل كامل. طيب إذا ما بدنا كمان انتخاب وبدنا إن نوفر على الناس، ليش بهذا الكم؟
0: صحيح.
1: ليش بهذا الكم القطاعات؟ يعني تيجي على القطاع النساء مع احترام للنساء بدي أعطيهم 30%.
0: صحيح.
1: وبدي أعطي التحدي النسائي وتجمع المرأة ومدري ثلاث قطاعات بالتشكيل.
0: وما احترامي للقطاع النسائي لم تنجح امرأة في رئاسة بلدية للدورة الماضية.
1: ولا بمجلس محافظة.
0: ولا مجلس محافظة.
1: طيب شو اللي قطعت هي يعني نعطي كل هذا؟ فلذلك أنا لا أعتقد إنه التمثيل جاء يراعي وكأنه يعني بني بصيغة أعتقد أنه لم يضع شروط. أنا أقول إذا بدك كان بدك هذا الأسلوب كان وضعت معايير معينة للمجتمع الأردني بمحافظاته كيف سيكون تشكيل مجلسه بحيث يكون تشكيله متناغم مع الجميع.
0: صحيح.
1: مع جميع المحافظات وفق معايير معينة ثم يتم وضع القطاعات التي يجب تمثيلها.
0: الظاهر بأنه غير راضي على مشروع القانون على صيغته الحالية
1: في نقاط معينة. أنا لست راضيا عن بعض البنود.
0: طبعا احنا
1: عن بعض البنود. لماذا؟
0: لا احنا نتحدث عن حوكمة. أنا متأكد نعم. أنك مع شفافية، متأكد نعم. أنك مع تطوير العمل البلدي، متأكد أنك مع الله يقتصر عمل البلدي على الخدمات، متأكد أنك معاه، أنا معاه. لكن احنا ما منروح وبيجي واحد أنا بكرة بقولك دخلك لو إيش حكيته بس بنقاط السلبية، ليش ما تحكوا بالإيجابية؟ نحن نتحدث عن نقاط ومواد الجدلية.
1: نعم صحيح.
0: الجدلية.
1: طيب.
0: بدك تحط مدير تنفيذي، حط شروطه بالقانون.
1: صحيح.
0: أنا كمواطن من حقي أعرف مين المدير التنفيذي اللي بده يجي بلديتي. بدك تحط عضو. صحيح. مجلس محافظة أنا من حقي أنتخب مين يمثلني مجلس المحافظة.
1: نعم صحيح.
0: مزبوط.
1: صحيح.
0: طيب هل تعتقد اليوم يا دكتور؟ اليوم سمعت مجلس النواب الجلسة حامية. صحيح. هيك سمعت.
1: يعني كمان أعتقد هذا قانون يختلف عن كل القوانين.
0: صحيح.
1: هذا يهم كل مواطن، يهم الطفل، يهم الطالب، يهم الكبير، يهم الصغير، يهم التاجر، يهم الصناعي، يهم كل القطاعات. فأعتقد أنه في قضية جذرية، وأنا أقول أنه كان من الممكن أن لا يدخل هذا القانون في هذه الحالة من الجدل الواسع. اليوم لا يفترض أن يكون عندنا قوانين جدلية، وخصوصا القوانين المرتبطة بالمواطنين. كان يفترض أن يترك المجال لنقاش وحوار واسع.
0: لماذا لم يكن لهذا القانون لا جدال ولا حوار واسع؟
1: أنا يعني هذا يتعلق الجانب بالحكومة، احنا دورنا قمنا فيه.
0: لا أنا أتحدث عن الحكومة، ليش ما عملوا حوار واسع للأردنيين يعرفوا شو بدهم من الإدارة المحلية بقانون البلدية؟
1: احنا حكينا لما انحلت البلديات.
0: حكينا
1: قلنا يا عم انت اتخذت اليوم قرار حل بلديات، قاعدين ننتظر منك، ما شفناش عندك لا مكنة قانونية ولا اشي.
0: هل فعلا حل البلديات كان عمل غير دستوري دكتور؟
1: لا ما هو الصلاحية
0: صلاحية الوزير
1: غير دستوري. طيب. يعني انه مخالف للقوانين. لا. صح. القانون يعطيه صلاحية.
0: طيب هل هذا مشروع القانون الجديد يعطي صلاحية للوزير بشكل اكبر لان يتدخل في عمل بلديات ولا لا؟
1: بنفس الصلاحيات ما تغيرناش، يعني
0: نفس الصلاحية
1: قاعدة تحل ومش مبين شو الإجراءات.
0: طب ليش ما يحطوها بالقانون على أساس يتم الحل؟
1: ما هو يفترض
0: مش بنظام.
1: لا لا لا يفترض أصلا نهائيا يفترض أنه تكون الحالة واضحة أمام الأردني. أنا وجهة نظر أنه الإدارة المحلية لا تحتاج إلى لبس أو غموض، يجب أن تكون واضحة. عمي أنا بكرة بعد سنة بعد سنتين كحكومة سأحل البلدية الفلانية بهذه الأسباب، غير هيك ما بحل بلدياتكم. أنا شو العلاقة بالإرادة الشعبية تدخل فيها؟ أنا بدعمها.
0: إذا مشروع القانون غامض.
1: غامض طبعا. أنت يعطيك بأي وقت الصلاحية أنك تحل بلديات، بعدين ماذا البلدية ألف أنه أحل كل بلديات الأردن عشان عامر رجوبة.
0: صحيح.
1: بحل بلديته.
0: صحيح.
1: بكون جريء وبطلع أنا على الجمهور
0: وبقول عامر دش يا رئيس بلدي،
1: البلدية الفلانية أساءت وأخطأت وتجاوزت ولم يعني هذا يجب.
0: يعني احنا عشان رئيس بلدية حلينا كل مجالس البلديات؟
1: ما بحكي هيك، لكن ليش حليناها احنا قبل وقتا يعني؟
0: ما بعرف، انت ادرى.
1: طيب ليش؟ يعني في اسباب تقول لك انه في قضايا فساد. طب قضايا فساد ليش انا بعد ما حلها احكي في قضايا فساد؟ ليش انا يعني ما في هذا عمل.
0: صحيح.
1: اطلع اليوم ومارس دورك. طيب وين دور وزارة الإدارة المحلية ايضا؟ طيب ما انتم عندكم فرق تفتيش
0: وعندهم صلاحيه وكفي ايدي المجلس.
1: طيب ليش ما حكيتوا مع البلديات ووجهتوهم؟ بعدين ليش انا اجلد ذاتي؟ هذه مؤسسات تستحق الاحترام، لماذا نجلدها؟ لماذا لا نحاول ان نساعدها ونضعها على الطريق الصحيح؟ لماذا لماذا نبقى ننظر اليها الى ان تقع في الخطا؟ لماذا لا اساعدها واعاونها واحاول ان اصوب طريقها؟ لماذا؟ شو المشكلة؟ أين المعيق؟
0: ما في معيق، بالعكس لازم أنا أقويها وأجيد استقلاليتها وإداريا وماليا.
1: أنا لا أرى أنه يعني من بحاجة. الناحية الجيد يعني السليمة أن نقول أن البلديات فيها حالات فساد وفيها شبهات، وأقرأ على المواقع الإخبارية الكثير من الأخبار تحاول تشوش الصورة للبلديات، البلديات في الأردن لمكانتها ولها رمزيتها والأهمية.
0: مؤسسات محلية محترمة
1: هذه عملت دور تنموي وخدمي وخدموا الوطن، وهي بيت الديمقراطية الأول. لا نريد أن نشوه هذه الحلقة الأولى للديمقراطية بهذا الشكل.
0: يعني حديثك واضح، وأنا والله بدي أرجع لنقطة تفضلت فيها في بداية الإجابة عندما قلت بأنه إحنا بدنا نأسس لإدارة محلية وبالتالي لحكم محلي، وهذا مشروع القانون لا يلبي ذلك قواعده الأساسية.
1: يعني إذا كان رئيس البلدية بده يسافر بده موافقة وزير، شو الحكم المحلي؟
0: وهو منتخب
1: يعني شو الحالة هاي؟ نعتقد أنه كان يجب أن يكون هذا، أن تراعي الحكومة عند إعداد هذا القانون وضع قواعد عامة بحيث يكون هناك استقرار تشريعي، بحيث أنه بعد فترة من الزمن أنا أحتاج إلى تعديل مادة أو أكثر مادة، لا إلى تعديل القانون كامل إذا ما أردنا وفق.
0: تعتقد أن مشروع القانون ظلم في الدورة الاستثنائية؟
1: جدا
0: ما يحتاج إلى نقاش وحوار،
1: يحتاج يعني هذا يهم الناس بدأت تحكي فيه. ترى أحيانا يعني إحنا قضايا كثيرة كان فيها لغط، لما وضحناها للناس الناس ارتاحت ويعني شعرت أنه صحيح. مثلا كانوا يجوا كثير علينا شادين حالهم رؤس البلديات وبعض الناس أنه أنتوا تتغولوا علينا والحكومة تتغول علينا. طب تفضل يا عمي شو تغول؟ أخذوا صلاحياتك. شو أخذ صلاحياتك؟ قال شوف قديش أعطى المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي. طب روق يا عمي، من 2015 واللي قبل، هاي مهام رئيس البلدية وهي مهام المجلس البلدي وهي مهام البلدية، ما حدا مسكها موجودة. لكن اليوم هو كان يمكن شوية واضح أكثر وقال لك أنه أو ما قدرش يسوق نفسه لما قال لك أنه في جهاز تنفيذي معني بالإدارة اليومية. المطلوب أنه يتم فصل دور الروتين اليومي للجهاز التنفيذي عن رئيس البلدية، يعني بمعنى لا نريد أن ينخرط لرئيس البلدية بالأعمال اليومية، تحديدا كردود فعل انتخابية له على الجمهور أو على بعض المناطق التابعة له. فصلنا هذا الأمر.
0: طب كيف تم تعيين المدير التنفيذي بالقانون السابق؟
1: بموجب القانون واضح،
0: موجب القانون
1: واضحة.
0: يعني مش على كيف الوزير،
1: لا كانت المادة واضحة بالقانون،
0: بالقانون
1: انتهت ألزمت. يعني
0: الحكومة مصرة على وضع اختيار مدير، تعيين مدير البلدية أو المدير التنفيذي بالنظام.
1: احنا لغاية الآن ما صار يعني نقاش حول هذه النقطة مع الحكومة. حالما يعني إذا أحيل القانون للجنة الإدارية سيتم لقاءات للاستماع لوجهة نظر الحكومة بهذا الأمر. لكن هي كانت بقانون وكانت في قانون واضح، ونحن مع أن يكون المدير التنفيذي بموجب قانون أسلم للجميع.
0: أسلم
1: للجميع.
0: طيب يعني أنا شفت مبارح حديث حول مجموعة من الأحزاب ترفض مشروع القانون على وضعه الحالي.
1: صحيح، إحنا يعني التقينا بممثلي الأحزاب الأردنية على في جلستين يعني متتاليتين، وكان لهم وجهة نظر، وحقيقة يعني معظم أفكارهم يعني تتفق مع المعايير الحكم الرشيد ومع التوجهات الملكية بالتحديث السياسي، وتركزت مطالبهم بشكل أساسي على إعادة الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات وتحديد دور
0: المدير. متى سيقر القانون تعتقد؟
1: القانون اليوم يعني على الجلسة قراءة أولية
0: وتحويل
1: اليوم سيتم عندكم؟ تحويل للجان المختصة.
0: يعني تعتقد أن تكون لجنة مشتركة إدارية قانونية؟
1: يعني في التوجه، في مطالبات من بعض النواب ومطالبات خارجية أن يكون لجنة مشتركة.
0: الأصل
1: لا، مش الأصل، الأصل لجنة إدارية واضح،
0: إدارة إدارية،
1: النظام واضح لا لبس فيه.
0: صحيح، بس كم يوم بتها؟ أسبوع؟ القانون؟
1: لا يعني أكثر؟ ممكن نعطيه أسبوعين.
0: ممكن أسبوعين.
1: ممكن آه. لكن المشكلة مش بالأسبوع الأسبوعين، أنا اليوم أقدر أعطيك إياه. المشكلة بالأسبوع الأسبوع. المشكلة إنه كيف أتفق أنا وياك على بعض الأمور اللي الناس بالشارع قاعدة تحكي عنها ومش راضية.
0: يعني شوف يعني رئيس لجنة الإدارية النيابية هو رئيس بلدية سابق، بعرف شو تحتاج البلديات، واليوم صاحب القرار، وأرجوك يعني ركزوا على هاي أصحاب القرار، أنتم يا نواب أنتم أصحاب القرار
1: بسمعوك،
0: فقروا بما يرضي الله وبما يخدم الناس وبما يرضي ضمائركم بس، والله العظيم.
1: أنا قبل يمكن 10 أيام على التلفزيون الأردني بيسألوني إنه نتابع اللقاءات، قلت يا عمي أنا أنطلق من مبدأ واحد، أنا مبارح أقسمت على مجلس النواب أنا أكون مخلص للملك
0: صح.
1: وللوطن وللمواطن نفسه تبعي، فلذلك أنا ما عندي موقف تجاه هذا القانون شخصي.
0: لا لا بالعكس، أنت بتحتاج قانون يخدم الناس.
1: أنا عندي هاي الأوراق الموجودة، وأي سياسي جاء إلى هذا الموقع رئيسا للجنة الإدارية يجب أن يأخذ بالعين الاعتبار هذه الأمور المرتبطة بالقانون. فأنا أخذتها، لكن عندما نظرت للقانون تفاجأت أن هناك يعني محاولة التراجع عن بعض.
0: جميل. وأن تكون معارضا للقانون لبعض بنوده لا يعني أنك تكون معارضا للدولة. ها؟
1: لا طبعا.
0: أيوة
1: طبعا،
0: هاي مهمة.
1: طبعا.
0: شكرا جزيلا لسعادة رئيس اللجنة الإدارية النيابية دكتور خليف ديات، شكرا لك سيدي.
1: الله يخليك.
0: وباسمك كمان يعني أيضا كعضو مجلس نواب اليوم دول الأمير القطري، الآن أعلن قبل قليل وفاة الأمير حمد بن خليفة الثاني، الله يرحمه ويحسن إليه يا رب.
1: عليه رحمة الله
0: يا رب، ويعني يتقبلوا تعازينا أخواننا في قطر، ودائما إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا دكتور. شكرا
1: شكرا يا حبيبي.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
4: امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
5: دارك

0: جديد منتج ريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على
0: عين. التاسعة صباحا بتوقيت عين FM برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الديوان الأميري القطري يعلن وفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني. وزارة الداخلية القطرية تقول إن مستوى التهديد الأمني مرتفع. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن عهد الاتفاقات غير المتكافئة ولا. وزارة الداخلية الإماراتية تقول إن دفاعاتها الجوية تعاملت فجر اليوم مع تهديد صاروخي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء الجولة الثالثة من ضرباتها هذا الأسبوع ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استمرار عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. الأرجنتين تبلغ نصف نهائي كأس العالم على حساب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر. يلا.

0: مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب عنجد
1: رحلات. جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: ملأان بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: هي هي هي يا أردني.
5: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
6: احنا معك على طول.
7: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم. ومعي محمود. صباح الخير يا محمود.
1: يسعد صباحك يا سيدي.
0: هلا يا أخوي يا محمود، تفضل.
1: يسعد. أنا بالبداية أدخل على الله وعلى جلالة سيدنا وعلى مدير الأمن العام.
0: تفضل.
1: سيدي، أنا أخذت سيارة عن طريق التسهيلات، أحد شركات التسهيلات.
0: أخذت سيارة عن طريق أحد شركات التسهيلات، ماشي.
1: قبل فترة من الزمن عثرت،
0: أوكي،
1: وعرضتها للبيع في هدف أنه ما ينزل لي قضية مالية أو أني ما أقدر أسد.
0: ماشي.
1: بتعرف على شخص بيجي علي بيشوف السيارة. أيوه. أخذها على على سبة الاستعمال.
0: أوكي.
1: عجبت السيارة، اتفقت أنا وياه على موعد أنه أنا أتنزل له فيه عن طريق الشركة المالكة.
0: ماشي.
1: وسنة وست أشهر والسيارة موجودة بحوزته.
0: كيف أعطيته إياه؟
1: أعطيته إياها، سلمت إياها.
0: أعطيته إياها 8 أيام يجربها؟
1: نعم.
0: وصار لها عنده كم شهر؟
1: سنة وست أشهر.
0: سنة وست أشهر؟
1: نعم.
0: طيب أنت بتعرفه هويته عندك إشي من هاي؟
1: موجود.
0: طيب رحت على المركز الأمني؟
1: رحت على المركز الأمني.
0: أيوة.
1: قدمت فيه شكوى.
0: آه.
1: على بناء على المعطيات اللي صارت، المدة العام حولها الى يا سيدي.
0: لوين حولها المدعي الان؟
1: حولها للقاضي.
0: اوكي.
1: فنزل القضيه احتيال في الاشتراك بناء على المعطيات اللي صارت.
0: اها، الاحتيال بالاشتراك
1: 100%.
0: ماشي.
1: القضيه ما شملت السياره. شملت اشخاص.
0: عيد هاي النقطه. شو
1: القضية؟ ما شملت السيارة، شملت الأشخاص فقط لا غير.
0: شملت الأشخاص.
1: نعم.
0: طب والسيارة؟ سرقة السيارة، الاحتيال بالسيارة
1: الآن بحوزته.
0: وانت بتدفع على شركة التسهيلات هاي؟
1: أنا ما قدرت أدفع، لأن أنا شغلة ما بستعملها، ما مش عندي، مش قادرة.
0: طب سنة وستشهر، هو عليك القرض وعليهم باقي القرض
1: 100% علي أنا.
0: طيب
1: طلع على البنك منزل علي قضية. قضية، قضيتين نزل علي الآن. وأنا مش قادر أتصرف مع هذول الناس، وبتعرض لابتزاز منهم، علما أنهم باعوها لأكثر من شخص، وتفاجأت بعد فترة أنهم.
0: طب كيف باعوها؟ معلش كيف باعوها لأكثر من شخص؟ أنت تنازلت عنها؟
1: لا.
0: طب كيف بيبيعوها؟
1: احتيال.
0: احتيال؟
1: نعم.
0: ومعروفين هذول الأشخاص؟
1: نعم.
0: وحولتها للقضاء وحولها احتيال بالاشتراك؟
1: نعم صحيح.
0: قديش صار لها بالقضاء؟
1: القضاء حكم فيها انه عدم مسؤوليه بالنسبه لهم.
0: عدم مسؤوليه حكم فيها بالنسبه لهم؟
1: نعم.
0: معك ما يثبت انها السياره لك؟
1: موجود.
0: والسياره موجوده عليها نمرها؟
1: موجود. انا لغايه
0: ايوه
1: قبل لغايه امبارح، وقبل امبارح انا اتعرض للابتزاز.
0: ابتزاز من مين؟ منهم؟
1: منهم.
0: ليش؟ شو بيقولوا لك؟
1: بدي مصاري مقابل اني ارجع لك سيارتك، علما انهم ما دفعوا لي ولا قرش.
0: انت باي ماركة؟ انت بماركة مزبوط؟
1: هم لا، انا سكان سحاب.
0: انت سكان سحاب؟
1: نعم صحيح. السيارة موجودة معهم بحوزتهم في ماركة،
0: او السيارة بماركة
1: مخبينها
0: ومخب...
1: وانا الان بتعرض للابتزاز منهم، واكثر من شخص تواصل معهم.
0: شو قالوا لك بالابتزاز؟ بالله معلش،
1: يعني بدنا المصارية، بنقطع السيارة.
0: فوق السيارة بتم مصاري؟
1: نعم صحيح، وأنا مسؤول عن كلامي أمام الله وأمام الجميع.
0: اتصالات بيبعثوا لك ولا رسائل؟
1: كيف؟
0: باتصالات ولا رسائل؟
1: في رسائل تثبت أن السيارة موجودة لهم بحوزتهم، وأكثر الكلام على الاتصال.
0: على الاتصال؟
1: أبدا. أنا هذا اللي صار حرفيا، وأنا عايش في مؤسس دولة وقانون.
0: طيب.
1: والقانون فوق كله.
0: طيب يا محمود، خليك معك تحت الهواء دقيقة.
1: معك
0: أحمد شوي. أحمد،

0: أسعد الله صباحكم مجددا إطلاع. أهلا وسهلا، تفضل يا سيدي.
1: تحياتي سيدي، شلون أبو محمد؟
0: يلا يسلمك ويبارك فيك.
1: أخبارك يا سيدي؟
0: والله بشرك بحسن حالي يا ربي، لك الحمد
1: يا سيدي. الله يسلم هالصوت وصاحب الصوت وقائمين على الإذاعة جميعا
0: ربي.
1: اللي هي دائما نقدر نقول إنها بتفوت شغل المواطن.
0: ربي يكرمك ربي يكرمك ربي يكرمك. إي والله
1: إذا أنا في عندي قصتين، يعني هن كثير اللي وقعت فيه النصب الحمد لله رب العالمين، لكن قصتين هذول مهمات جدا.
0: نصب كمان؟
1: آه والله
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أنا مرة نضحك علي بأربعين دينار عبني أن أرخص سيارة.
0: أيوة
1: يعني طبعا نزلت على جروب أنه أنا عندي سيارة، لما جيت أرخصها بعد سنتين.
0: أيوة
1: يعني أول ترخيص مشى أموره عادية.
0: آه.
1: بالسنة اللي بعديها وأنه مغير رقم الماتور عن الشاسع عن الرخصة. طيب شلون لما أقول هاي كانت تترخص بالمناطق الشرقية على حساب أنه إيش؟ انه زراعي وما زراعي.
0: آه.
1: يعني مش هذاك التدقيق.
0: آه.
1: نزلت قلت يا عمي مين بيقدر يرخص لي هاي السياره، لانه الان انا ما معي تكلفه اني ابدا من اول بجديد واجيب غرفه ثانيه وشغله زي هيك. قالوا مغيره. المهم طبعا تواصلت مع الواثقه بالله. حاطه صوره المملكه الاردنيه الهاشميه وبعض الصور.
0: يا زلمه واحد مش حاط اسمها يا طلاس، انا بصدقها برد عليها. كمل ماشي.
1: المهم والله لما تقول انا مستعد ارخص لك اياها، ولكن بدك تدفع لك شويه قروش. قلت ابشروا. قديش من هون لهون؟ 40 دينار.
0: طيب.
1: طبعا رحت على احد مراكز الترخيص.
0: اه
1: تقول لي في قدامك كذا، طبعا مراقبيني بالحركه وودوا لي صور اسماء ضباط موجودين. ها اسماء ضباط موجودين وفوتت عليهم سلمت. قال فوت سلم عليه واطلب طلب ثاني مشان تتأكد انه الضابط هذا موجود. لا قدام الناس لا تصير تسولف، لانه في كاميرات بالمراكز الامنيه ومراقبه وكذا وبتجيب لهم مشاكل. قلنا ولا الضالين امين. والله فوتنا لهم بقول انت لابس اسود وكذا وما شاء الله شخصيه عمك ابو علي راسه كبر.
0: ايوه ابو علي. ايوه
1: والله طلعت برا على لما بقول حطها بكشك قدام مركز الترخيص.
0: أوكي.
1: واليوم إن شاء الله تيجي الرخصة. طبعا حطيت الأوراق والأمور تمام، حطيت 40 دينار على بنيان يجيني الأوكي. بس أوكي. يجي الأوكي أروح أدفع مصاري. بعد فترة والله المهم لأنها بتقول لي إذا بترن على الرقم هذا بشتكي عليك بدمرك بضيعك كذا. قلت بنت الناس أنا أقول لك الله لا يسامحك بلا 40 دينار. الحمد لله اللي صفت على 40 دينار.
0: مريح ما خلص السيارة، مريح ما أول الله وغير التزوير ورشوة وقروب وكل شيء.
1: أنا هي الحالة الوحيدة اللي مشيت فيها بالغلط. أنا بدي أدور منفذ. فالله نسيت محمد هذا أنا بعتبره غبا مني.
0: لا
1: ولا كل شيء قانوني أنت مرتاح فيه. والله بتوت رافع راسك على أي مركز. غلط وصفح.
0: صحيح يا أبو علي صحيح.
1: الله
0: المستعان يا أبو علي. بس بالله عليك هاي تبعث لك معجبة وهاي تبعات الفيسبوك هذولا والواثقة ومش واثقة، فكنا منهم بالله عليك. فكنا منهم يا زلمة.
1: هاي قبل ثلاث سنين تدري حتى صرت أنبه الناس للموضوع هذا. أقول يا عمي أنا نضحك علي، أنا أبو علي أبو نجدتين، أنا اللي قاعد بقول أنا يا أرض الشدي ما حد عليك يقدي.
0: والله هاي مصيبة يا زلمة، والله هاي مصيبة.
1: لا والمشكله اخوي ابو محمد المشكله انها لما انت تفوت لما فتت على الترخيص تعطيني بتقول لي هي فتت انت لابس اسود زيد قدامك هين انا بنظر لك بالفعل قدامي.
0: ما هو يا اخوي بدتم ال 40 ليره بدتم ال 40 ليره بتكون واحد قبلك فايت وبصورك من بعيد وهيك فتت وهيك ما فتش فانت بتصدق وبتقول لك فلان هي قبالك. انت لا تبين يعني حتى بتشككك يعني شوف انت لما حكيت والله العظيم ان الواحد يعني صار يشككك بشباب الامن العام وداخل وهي مصيبه. والله مصيبه.
1: مدت لي اسماء وصور. انا مشكلتي ما حبيت اشغل بالموضوع لانه راح اتطور الموضوع. انا راح اتبهدل والبنت اذا اجت اهلها رايحين يمسحوا فينا الارض. انت مش غشين ساعتها بتصير قضيه شرف. شلون بتراسل البنتنا؟ فاللهم صل على محمد. ودت لي صور يعني لو وصلت لمكتب استخبارات او شغله زي هي راح ينمسح فيها الارض.
0: يا ريت اقول لك طيب انا بدي افيدك بشغله. انا بدي اخذ هاي الواثقه في اللاب، باخذ حساب بس على الشباب ياخذوه من عندك وانا بدي اوصله بطريقتي لهالناس. خذوا يا محمد رشاد.
1: والله حساب اشوف لك يا
0: اذا تكرم
1: موجود انا بقول لك
0: تكرم. لا شوف لي بس لا ترد عليها يا ابو علي مره ثانيه. ها الله يسعد صباحك يا ابو علي. اي والله.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السبع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستقبل.

برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان. معا ننمو. المركزية تويوتا. أمنية من بيون. جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. فيصل صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ عمر، كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي، هلا يا فيصل، صباح النور، تفضل يا أخوي.
1: الله يرضى عليك. والله خيوب، في ملاحظة عندي. أنا إلي حوالي 4 سنوات بستخدم الخبز تبع القمح، الحبة الكاملة ونخالي وهيكا. فمن كم من يوم أنا مريت، كنت بسويلح في مخبز كبير معروف، فنزلت اشتريت شوية منتجات هيك بالقمح، ضمن خبز توست وأشياء ثانية عنده بيسوي منتجات مختلفة يعني. فالمهم روحت على البيت أكلت، اللي متعود على الخبز القمح بشعر بفرق لما يأخذ خبز أبيض.
0: صحيح.
1: فيا أخوي الخبز هذا شكيت فيه، علما أنه بيع دينارين الباكج الواحد، هو بالسوق أقل من دينار للخبز الأبيض. فالمهم يا سيدي العزيز،
0: يعني المخبز اللي بيعمله هذا الخبز القمح،
1: خبز قمح ومنتجات أخرى من القمح، أشياء مختلفة،
0: المخبز اللي بيعمله يعني.
1: نعم.
0: أها.
1: فالطريقة كيف، الواحد بأخذ اللب بحط له شوية مية، الخبز القمح المضبوط حبة الكاملة بصير زي الجريش، أو زي يعني مستحيل إنه يمسك ببعضه.
0: صحيح صحيح.
1: الخبز اللي ما سوى من الأبيض، من الطحين الأبيض، إيش بصير فيه؟ بصير زي برجع عجين عادي، وبتسوي دورة كرة مصمتة بالضبط. وبتقدر تشكله من جديد، يعني بصير عجينة من جديد. فسويت من اللب تبعه وكذا، وإنه طلع خبز أبيض. فأنا رسالتي من خلالك يا أستاذ الكبير،
0: طبعا تفضل،
1: لا لجهتين بديها فقط، مثل أصحاب المخابز، لأن أصحاب المخابز تعرف فيهم ناس محترمين، الرسالة مش راح تفيدهم، هو محترم أصلا، وفي ناس نصابين أو سميهم بدك يا طماعين، برضو الرسالة مش راح تصلهم. أنا رسالتي للمواطنين يتأكدوا من الأشياء اللي تشتروها. ورسالتي الأخرى لجهة الرقابية، ما بكفي أنك تروح تتفرج وتشوف أن المخبز نظيف وأنه كاتب حبة كاملة وكذا، لازم تأخذوا منتجات وتفحصوهم في المختبر الصناعي في الأردن، عندنا شباب محترمين افحصوا عندهم ويتأكدوا. لأنه أخي عامر، أخي العزيز، المخبز قاعد بربح في الطن يعني مش أقل من 1600، لما يجيبوا قمح مضبوط بربح من 1600 وطالع دينار، الأسعار ما تشوفوا الكل بعرف شو هي.
0: صحيح.
1: أوكي. فلما يجي الطن مطحون جاهز ب 500 دينار ممكن يوصل ل 600 بعض الأنواع. أوكي. هو قاعد ببيعه، انسى أنه في زيادة في الماء وإلى آخره، ببيعه قاعد بال 2000 دينار الطن الواحد كمنتجات.
0: صحيح.
1: أوكي. فقاعدين تربحوا صحتين يا سيد عزيز، احنا مبسوطين لكم إن شاء الله، ربنا يرزقكم من نعيمه، ولكن بيني منتج صح. أنا إلي 4 سنوات بستخدم هذا الأسباب صحية، فأنت لما تغش أنت قاعد بتغش صحتي.
0: صحيح.
1: وبارك الله فيك أستاذ عامر.
0: بالعكس، بارك الله فيك، والله يجزيك الخير على هالمعلومة وعلى هاي النصيحة. ومعي أيضا نقيب أصحاب المخابز والحلويات الأستاذ عبد الإله الحماوي. صباح الخير أستاذ عبد

0: عبد الإله، راح عبد الإله. بس والله كلامه صحيح، يعني في مخابز، ما احترامي ولا أعمم، بتروح بتقول لك هذا خبز قمح تأكله، إذا ما تكسر يا أخوان هذا مش قمح، أي واحد إذا ما فيه نخالة هذا مش قمح، فكونا منه. إذا أكلته معدتك وجت توجعت من معدتك هذا مش قمح، القمح معروف طول عمره القمح، يعني بلا مؤاخذة بنعرف كيف الخبز القمح. معنا الأستاذ عبد الإله الحموي الآن، نقيب أصحاب المخابز والحلويات. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح
1: بلدنا.
0: الله يسعد صباحك. واحد من إخواننا الآن اتصل، رايح على مخبز بصويلح من المخابز الكبرى، وبقول إنه بقول هذا ببيع الخبز القمح، وهو زلمة لأسباب صحية بياكل خبز قمح. لما راح عمل عليه فحص طلع مش خبز قمح. بقول لك يا عمي انت ما بترفع علي السعر، انت بتغش صحتي.
1: نعم.
0: فما بعرف يعني شو على اي اساس يتم بيع الخبز القمح في المخابز في الاردن، لما يجي المخبز بيقول لك هذا خبز قمح اسمر. تفضل، هل هو فعلا قمح كامل؟
1: سيدي انا يعني نحن ما هو كل مخبز له طريقه في شغله، وبنحكي بشكل عام. نحن انا بس يعني بحكي كمهنه، يعني الاثمر اذا بدك تشتغله على حله لا يمكن الا يكون مدخل معاه طحين ابيض، يعني بنسبه 10% حتى يتماسك.
0: نعم.
1: حتى يتماسك ويطلع، انه معروف هذا. حتى ايام البيوت لما كانوا يشتغلوا العائله كانوا يخلطوا جزء من الطحين الابيض مع القمح. هذا يعني مش غلط، هو الابيض الطحين الابيض هو من اجل التماسك.
0: بس استاذ عبد الاله هناك طرق اخرى صحيه بتماسك فيها القمح من غير الطحين الابيض.
1: ما هو نحن الامور الصحيه شو هي، ما بنقدرش نحط اي مدخل ثاني، هذا ممنوع.
0: لا سيدي لا مسموح.
1: ايش ندخل محدثين يعني، ندخل شغلات ما بنقدر ندخل شيء خارج عن نطاق المسموح به، ما بنقدر يعني في شيء في حدود. لا
0: طيب حط، طيب يكتبوا الناس 10% طحين ابيض عشان الناس اللي ما اللي عندها مشكله بالطحين الابيض ما تاخذه. بس
1: ماشي نعمم عليه هذا الحكي.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا للاستاذ عبد الله الحموي، شكرا نقيب اصحاب المخابز والحلويات. شكرا يعني أنا مش خباز ولا عجان، بس بعرف إنه في طرق، هاي الطرق بحطوش عليه طحين أبيض بالمرة، ومعروف الخبز هذا وغالي، بس أنا كله قمح. رافت صباح الخير يا رافت.
2: صباح الورد أستاذ عامر.
0: هلا يا رافت.
2: الله يصبحك نور النبي.
0: صبحك وربحك.
2: الله يسلمك يا رب.
0: ربي يحفظك.
2: أمامين أجمعين.
0: قول يا رأفت.
2: أستاذ عمر، كانوا عندي مشكلة بالبلدية.
0: أي بلدية فيهن؟
2: بلدية إربد الكبرى.
0: شو مشكلتك؟
2: نزلوا إعلان توظيف.
0: كويس.
2: أنه طالبين عمال الوطن، وإحنا قدمنا أنا وباقي الشباب تقريبا 2000 عامل.
0: طيب.
2: بعد ما سجلنا قالوا.
0: إعلان توظيف ولا إعلان تثبيت يا رأفت؟
2: إعلان توظيف.
0: توظيف أيوة كمل.
2: روحنا قدمنا تقريبا 2000 عامل، وبلشوا يرنوا دفعات على دفعات. روحنا نزلنا وبقولوا تجربة 5 أيام.
0: كويس.
2: طبعا المواصلات منا وكل شيء منا والأكل منا والشرب منا. روحنا نزلنا 5 أيام عمال تجربة.
0: أيوة.
2: نزل حوالي 4 دفعات وبالآخر حسنا نستنى الرد منهم، يعني والله العظيم كان يخذرونا يقولوا اعلانتك كويس تقييمك كويس.
0: متى قالوا لكم الرد؟
2: الرد بيقولوا احنا مرن عليك.
0: قديش صار لهم؟
2: صار لهم تقريبا فوق الشهرين.
0: شهرين بتمرنوا عليك رافت؟ رنوا خلصوا تلاقيهم.
2: خليك هم قدموا من 2000 عمال تجربة عشان ننظف اربد، على يعني نزين اربد، وبالاخر بيودوا بس 20 اسم من 2000.
0: هم كانوا طالبين 20؟
2: هم ما قالوا 20، بس فجأة ودوا 20 عامل للوزارة.
0: طيب. خليك معي رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى المهندس عماد العزام. صباح الخير عماد بيك.
3: صباح الخيرات يا سيدي.
0: كيف حالك، شو أخبارك؟
3: يا هلا يا هلا فيك.
0: أنتوا طالبين عمال وطن؟
3: نعم سيدي.
0: وقدم لكم 2001؟
3: قدم لنا 680.
0: 680. وانتم كم واحد؟ كم واحد طالبين؟
3: اول شيء احنا عندنا برنامج، اول شيء احلال الاعمال الاردنيه محل الاعمال الوافده.
0: احلال، اوكي.
3: اول شيء بلشنا بال 20/1 محل عمال وافدين عيناهم، وعندنا راح نختار كمان 20. طبعا احنا قيمنا هذول الجماعه، وهذا اسلوب التخييم. انا شو بدي يعني العام الوطن بدي منه شهاده جامعيه ولا شهاده خبره ولا
0: كذا،
3: فبدي اشوفه على الواقع. وهذا متبع في بلديه البد وبلديات المملكه من سنوات، مش من اليوم يعني.
0: صحيح.
3: يعني شو بدي اجربه، بدي اعطوله ولا على، بدي اشوفه شو بيشتغل، همته قويه، متابعته، ما بيستحيش انه يطلع الكابسه يطلع الشارع. فتقيموا المجموعات، فاحنا كان خياراتنا انه يعني عندنا 18 منطقه، يعني هذول العمال اللي تعينوا كل واحد من منطقه، واثنين اضافه لهم هذول العشرين ابناء عمال موجودين حاليا بدهم يتقاعدوا.
0: يعني انت بدك تعمل احلال عندك 40 واحد مزبوط، تجيب محلهم
3: بحدود الخمسين،
0: بحدود الخمسين اللي قدم لك. نعم. 680.
3: نعم.
0: فبدك تختار 50 واحد،
3: وراح تكون هذه قاعدة بيانات موجودة.
0: صحيح.
3: هسه في مثلا بهذولا اللي اجونا في ثلاثة ما قدروش يجيبوا عدم محكومية، راح نجيب ثلاثة من الناس اللي هاي. ونفس الشيء انا بدي التعيينات تكون من كل المناطق. اخ عامل، ما بدي، انا بدي يعني هذا العامل لما بيجيني من على العالة على البد ولا كذا، لا بدي ابن على العالة يشتغل بعلى العالة، بحول يشتغل بحول
0: عشان توفي معاه اقل ما فيه،
3: عشان توفي معه. بديش يعني انا يعني ما هي بتعرف يوم كلهن مع الاضافه مع الكلام بيطلع لهن 14 ليره باليوم.
0: صحيح.
3: فيعني بتعرف العدالة صعبة يعني عند الناس. صح. أول شيء بخلوا لك إياه رقم 2000، بخلوا لك يعني مش
0: لا خلاص، وضحت الأمور. أستاذ
3: والأسماء عندنا والكشوفات عندنا وأنا وديت كشف بالأسماء كل واحد من المنطقة، يعني ما في إشي مخبى يعني على الطاولة. وكمان أسبوع إن شاء الله اليومين بنطلع كمان 20 واحد منهم نفس الآلية، واحد واحد من المنطقة. أسا عندي منطقة مثل المرو واحد كان مقدم فيها أخذناه. شايف. فيعني الآلية بدناش يكونوا كلهم من العمال من أبناء منطقة واحدة.
0: نعم.
3: نصير نقل فيهم على حكم أو على العال.
0: صحيح. شكرا جزيلا يا سيدي. شكرا.
3: الله يسلمك.
0: شكرا لعماد العزام رئيس بلد زرب الكبرى. شكرا أخونا رأفت. يا رأفت 860 واحد اللي قدم، اختاروا 20 بالدرجة الأولى، والثاني 21 من كل منطقة، بدهم يختاروا شخص واحد. على الخير والمحبة دائما ألتقيكم. سامحوني اليوم رايح أطلع بكير لي يعني عندنا ظرف خاص بسيط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير، للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: بي ان مع سنيبس.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الديوان الأميري القطري يعلن وفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني. وزارة الداخلية القطرية تقول إن مستوى التهديد الأمني مرتفع. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن عهد الاتفاقات غير المتكافئة والله. وزارة الداخلية الإماراتية تقول إن دفاعاتها الجوية تعاملت فجر اليوم مع تهديد صاروخي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء الجولة الثالثة من ضرباتها هذا الأسبوع ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استمرار عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. الأرجنتين تبلغ نصف نهائي كأس العالم على حساب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد ويا صباح الياسمين لكل حد عم بسمعنا وكل حد عم بشوفنا. اليوم صباحنا غير صباحنا بريحة القهوة.
1: يسعد صباحك رندا، يسعد صباحكم جميعا. يعني عن جد رندا اليوم قديش الصباح حلو، لأنه مكان غير الدنيا هيك صباح وبلشت بكاسة قهوة.
0: يعني إيه الموضوع صراحة ريال، أنا ما بدي أحسد أو ما بدي أنقع، كل حدا ما عنده شغل وبيجي الصبح هيك يشرب فنجان قهوة،
1: هاي أحلى حياة
0: يا سيدي على الرواق.
1: على فكرة لازم يبلشوا يسوي الدوامات من الساعة 12.
0: لا أنا بحكي تنتين،
1: الساعة 12 للساعة 4.
0: تنتين
1: لعيونك، خلص
0: تنتين للأربعة. بعد الأربعة بنشرب قهوة كمان.
1: سعد صباحكم جميعا. طبعا هلأ بلش مشوارنا معكم لليوم. اليوم غير أي حد حاب يحضرنا على أبليكيشن راديو عين بقدر يحضرنا صوت وصورة. اليوم طبعا مكاننا غير وقعدتنا غير. خلينا نحكي لهم إحنا وين.
0: إحنا يا جماعة بأحلى ريحة في العالم، ما بتخيل في حدا أردني أو شاب أو بنات بصحى بدون ما يشم هاي الريحة. إحنا ببن معروف اليوم بلش نهارنا غير صراحة.
1: صحيح. سعد صباحكم جميعا، هلأ بلشنا.

0: طبعا يا جماعة القهوة هي بداية كل شيء، القهوة هي بداية الخير، هي بداية الفرح، بداية أي لحظة حلوة إحنا بنعيشها. في القهوة العادية وفي القهوة اللي بملح، هاي اللي بيكون إلها طعم غير.
1: يعني بدي أحكي ريم إن شاء الله عقبال القهوة اللي بملح.
0: أيوة أنت خلص شفتي قهوة
1: يعني
0: بملح
1: إن شاء الله عقبال القهوة بملح يا ريم.
0: ما بيقول لي والله يا رندا ما بيقول
1: ما بيقول لي
0: لا اسمعوا، هاي في كمان في دراسة بتحكي أو هي عادة من العادات بتحكي إذا هو تحمل القهوة بملح تبعتك اللي أنت بتعمليها ما تروح يحبك للأبد. أنت شو رأيك بهذا
1: يعني
0: الحكي؟
1: بحس إذا بيشرب القهوة مالحة رح يتحمل مشاكلك.
0: صح،
1: إذا بيشرب القهوة مع الحد يتحمل نكدك. صح؟
0: يعني إحنا البنات نكدين
1: يعني 99.9% عشان ما أعمل
0: لنا إحنا 1% الله ستر. طيب يا جماعة بدنا نذكركم اليوم طبعا برقمنا، رح نبلش ناخد اتصالاتكم كمان شوي على 0784631. اليوم إحنا موجودين ببن معروف. طبعا أنا بصراحة عم بفكر بفكرة
1: شو هي؟
0: أنه قديش حلو ديزاين الاستوديو الجديد،
1: حبيته صراحة.
0: يوم نعمل هيك
1: شو شغل خلص إحنا مروحين يا جماعة
0: أنجد
1: ناخد هدول أو نجيبونا نفسه يعني
0: أنا هذا طلب أطالب فيه الإذاعة صراحة. أنا حسيت هون الضوء أحلى، الشمس لما تكون داخل
1: عليك
0: تعطيك طاقة.
1: طاقة وين هيك لين ريحة القهوة لحالها سعادة. فأنت بتخيلي إنه إحنا عم نحكي اليوم، تخيل اليوم صباح الأحد.
0: أوكي.
1: يعني صباح الأحد الطاقات ما بتكون كتير حلوة،
0: بس خميس
1: بس اليوم فعليا بالنسبة لنا طاقتنا اليوم الخميس.
0: طب رندا احكي لي متى اول مره بلشتي تشربي فيها قهوه؟ يعني متى بلشت معك؟
1: شوفي انا مش من عشاق القهوه التركيه الثقيله يعني، بس اول مره حبيت اشرب قهوه فيها انا مش عشاق القهوه كنت تماما.
0: اوكي.
1: ببداياتي ايام التوجيه،
0: ايام التوجيه عشان
1: اصحى، بعدين صار ادمان الموضوع عندي.
0: هاي البدايات الصعبه بسموها
1: فعليا فعليا.

0: يا جماعة في هيك في قصة معروفة عن القهوة، احنا مش متأكدين منها، ولكن هاي القصة المتداولة بين الناس. هاي القصة بتحكي عن راعي غنم أثيوبي اسمه خالد، كان عنده ماعز، هاي الماعز أكلت منها الثمار وفجأة صارت تنط وتركض. شو صار بعدها يا رند؟
1: هو كثير استغرب انه هو هي بس هاي الماعز أكلت هاي الشجرة، أكلت هاي الثمار من هاي الشجرة، ما نامت عندها طاقة مليون، فهو استغرب انه ليش كل ما تاكل هاي الماعز من هذا الثمار بتصير عندها طاقتها كثير عالية وما بتنام. فهو شو عمل؟ أخذ هدول الثمار وداهم لناس، قال لهم بدنا نشوف شو هاي الثمار بتعمل. فعليا هدول الناس شو عملوا؟ أول إشي رموها بالنار، حكوا هذا يعني ثمار مو صالحة للأكل، رموها بالنار. بس رموها بالنار لين طلعت ريحة كثير حلوة. تمام؟ فهم بشافوا هاي الريحة اللي كثير حلوة وهم إنهم مزاجهم كثير تعدل، أخذوا هاي الثمار وحطوها بمي سخنة
0: وقرروا تبلشوا بحكاية القهوة. طبعا انتم كملوها قصة الثمار، الله يرضى عليكم زي ما سمعتوها. هيني بحكي لكم ثمار، مش تفهموا غلط. احنا هاي القصة يا جماعة متداولة بين الناس فعلا. بس في ناس عندهم ردة فعل سلبية للقهوة. بتعرف انه في ناس جسمهم بيشتغل بالعكس والقهوة بتخليهم هيك يرخرخوا ويناموا؟
1: معقول؟
0: اه طبعا في ناس هيك، يعني انا والدي من الناس اللي بشرب قهوة بينام، كل شيء عندنا بالعكس الحمد لله.
1: في ناس فعليا ما بتأثروا انه هي ما بتعطيهم، بس هي نسبة الكافيين فيها كتير عالية بتكون.
0: صحيح.
1: فبتحس حالك بتعطيكي طاقة، بتريح راسك، اذا كان راسك بوجعك تشربي لك فنجان قهوة. بعدين بدي اقول لك شغلة، القهوة هي معانا بكل ذكرياتنا الحلوة السيئة المرة الحزينة السعيدة، فبتحس الصديق الموجود على الحلو والمرة،
0: صديق الوفي ما بده منك إشي، بس بده منك ترتاحي.
1: بس يا جماعة
0: ديروا بالكم تمزحوا مع أي شخص أردني الصبح قبل ما يشرب قهوته، لأنه ممكن يعني يخرب الدنيا. أهم إشي عنده الصبح لي كاسة القهوة، أما فجأة أنت تبلش تفتح معه مواضيع ولا شغل ولا قصص قبل كاسة القهوة، أنا بحس لا، أنا بحس الأي كيو بيكون زيرو أصلا الصبح قبل كاسة القهوة. فهي بداية يومنا ونهاية يومنا وبداية اللحظات السعيدة زي ما حكينا. وخلينا نسمع مع بعض هاي الأغنية.

0: يا صباح الخير وسعد صباحكم جميعا. يعني برجع بذكركم احنا اليوم موجودين باحلى واجمل مكان. مش كل قصه تتحول لنجاح، ولكن بن معروف هي القصه اللي تحولت لانجاز ونجاح، وصار عندهم اكثر من 100 فرع حوالين العالم. يعني قد ما هم ما شاء الله منتشرين ومعروفين، انت بتحس انت بتفتحي باب البيت بتلاقي بن معروف قدامك حالياً. يعني كل مكان موجودين
1: معك حقدين. وغير هيك ما شاء الله، يعني بالمنطقه انا قبل ما اوصل لهذا الفرع وصلت يعني لثلاث فروع قبل هذا الفرع.
0: احكي لي من حظي.
1: ما شاء الله فعليا ان شاء الله. يعني هذا الاشي دائما بيكون ريم من النجاح، من كميه النجاح لإلهم، وقد ايه الناس وثق فيهم.
0: صح صح. قد ايه حلو هلا رندا واحنا قاعدين هيك بهذا المكان عم نتفرج حوالينا كيف هيك الناس عم تدخل عم تطلع عم تشرب قهوتها، الناس اللي داخله عم تبتسم. انا هاي الوجوه اللي بتضحك مش كنت دائما اشوفها، يعني قليل لتشوفي حد بضحك الصبح
1: صراحه. لانهم هم اللي قرروا هم جايين يروقوا جايين يشربوا قهوه، ياكلوا إشي حلو خفيف، يقعدوا برواق. شوف قد الاضاءه هون حلوه، قد الشمس هيك داخله علينا، فصراحه يعني محمها.
0: مين سامع صوت القهوه فيكم؟ انا حاسه انه لحالي سامع صوت القهوه. انا متاكده كلكم سامعين صوت القهوه والخلاط والناس.
1: بتخيل
0: مش ما في حد بفاصل
1: ولا شيء. بتخيل لي كل حد عم بسمعنا هلا، اذا كان بالبيت اذا كان بالسياره اذا كان بالبيت متاكد رح يقوم يشرب قهوه.
0: بالبيت مرتين على فكره،
1: بالبيت مرتين، بالسياره بيت شغل بزبط. هيك
0: سعد صباحكم. بس بصراحه انا بشوف انه ما في بعد قهوه اهل الصبح، يعني بن معروف التوب، بعدين بتيجي قهوه امي وابوي صباحا مش عاديه. ماما ممكن تعيد القهوه مرتين، يعني خلص اجى دوري مثلا وتاخرت عادي بتزيد عليها معلقه قهوه بتحكي لي اشربي. فخلص يعني انت سمعتني
1: انا صاحك
0: حسيت رندس.

0: يعني كمعلم بدنا نحكي لأي حدا بالشغل، خصوصا إذا كان مديرة من عشاق القهوة. فنصيحة يعني قبل ما يكون شارب كاستين ثلاثة قهوة لا تحكي معه، لأنه كل شيء رح تطلبه منه رح يحكي لك مرفوض.
1: صح،
0: خصوصا إذا كان بدك إجازة أو مغادرة، خذوها مني يا جماعة، إجازة أو مغادرة خذ له كاسة قهوة وروح على المكتب.
1: والله معك حق،
0: والباقي عندي.
1: بتعرفي عن جد معك حق، إذا بدك تسحجي على الآخر خلاص أو بتجيبي لهم كاسة قهوة،
0: كاسة قهوة
1: خلاص هيك
0: أمور كل شيء فعليا معك.
1: بس إحنا البنات على فكرة موضوعنا بالإجازات أسهل من الشباب صراحة. ليه؟ يعني بحس بيكون الموضوع سلس أكتر، بتحكي له أنا تعبانة أنا اليوم مش قادرة أداوم، بحكي له أوكي ماشي. أما شاب ممكن يحكي له بدي كشف طبي وكشف صحي وبعث لي إنه أنت كنت بالعيادة وصور لي معدتك من جوا، يعني ما بحس الموضوع.
0: إذا كان مديرك بنت أو شاب
1: كمان بتفرق،
0: يعني إذا كانت مديرتك بنت
1: مش قصة العنصرية هاي الموجودة،
0: إذا كان مديرتك بنت يعني ما رح يمشي الموضوع بالسهل، لا قهوة ولا شوكليت ولا أي إشي، حتى منتف ما بزبط معها.
1: أنت عمرك دوتي للشوكليت بن معروف؟
0: طبعا
1: مش عادية يا جماعة. أحلى إشي إنهم كمان عندهم هدول الباكيجات الحلوة كهدايا، عندهم أشياء العيد أشياء رمضان، كل مرة بيكونوا عاملين باكيجينج بطريقة حلوة حسب المناسبة الموجودة، فهي الشغلات كتير حلوة يعني إنك تركزي عليها.
0: طبعا
1: وأنا كتير بحبهم الخطب والأعراس
0: فعلا هذي، وأنا كتير بحبهم. ليه؟ لأنه في شوكولاتة عندهم بدون سكر. يعني ما في حجة للعامل دايت، يعني إذا باجي أنا يعني باخذ بدون سكر.
1: صباحكم جميعا، رح نطلع هلأ هيك فاصل صغير ونرجع لكم بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن، مستقبلك قيادتك زيكر.
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن.

0: بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا. يعني لين اليوم لين طاقتها يا جماعه غير اليوم جاي بكير. يعني
1: اول بعملوا اياها بالشركه
0: قهوه مش عادي كل ما بشرب ضغطه قهوه كنت شرب شفت قهوه بتيجي لي هاي قهوه بنشربها قهوه بكير خلص يلين يا جماعه انا بوعدك اذا بتيجي كل يوم بكير وبكون عندك هاي الطاقه نجيب ماشين من معروف اسوي لك كل يوم انا قهوه
1: سلم ايديك
0: شو رايك
1: انا عندي كل ماشينز معروف بجيب لك اياهم بصير اجي بدري عشان اشرب انا وياك قهوه يا جماعه هلا وصلتني معلومه هيك على السريع بحكوا لك في اربع انواع للقهوه عندنا اول قهوه فيهم اللي هي قهوة الهيف ايش معناها انه بيجي اول اشي اللي بيقدم القهوة بيدوق القهوة قبل ما يعطيها للضيف عشان اتأكد اذا امورها تمام ولا مش تمام
0: أوكي.
1: اما القهوة الثانية قهوة السيف هاي معناها القهوة اللي بيشربوها وقت الحروب وقت المشاكل وقت ما يكون في قصة بدهم يحلوها على رواء يعني تدل على الشجاعة الى اخره قهوة الكيف هي القهوة بتشربيها على رواء بدك تسترخي بدك تقعدي على البلكونة مع صحباتك يعني أما قهوة الضيف فكلنا عارفينها لهيك يا جماعة أنا بشوف إنه القهوة بتضلها قهوة شو ما كانت بس بتفرق مع مين إحنا بنشربها عن جد بيكون لها طعم غير
0: والله غير الله يكتر من قهوة الكيف يا جماعة إحنا بنحب قهوة الكيف اللي هي عربية
1: ما حبيت فكرتها
0: ما حبيتها فالكيف بتكون فعليا غير بعدين لين هي القهوة بتجمع أي أشخاص أزواج يعني إذا كانوا عندهم خلاف كبير ولا تعال نشرب فنجان قهوة ونحل المشكلة
1: صح.
0: بينك وبين صحباتك إذا كان مشكلتك كبيرة ولا تعال نشرب فنجان قهوة ونحل المشكلة حتى بينك وبين أهلك إذا بدك ترضي أمك وبدك تحل المشكلة ما حشو بتقولي لها هلأ بعمل لك أسكى فنجان قهوة عشان تحل المشكلة ففعليا القهوة دائما حل كل المشاكل يا جماعة
1: مليون بالمية فيسعد صباحكم ويسعد قهوتكم المهم أنتوا بتحبوا قهوتكم سادة ولا حلوة ولا وسط ونفسي أفهم هاي الحركات اللي بيعملوها لما بيطلبوا قهوة من الشارع ليش بيعملوا هيك وهيك وهيك
0: لا هيك سادة
1: أوكي
0: هيك بتوقع يعني هيك حلوة
1: حلوة
0: هيك وسط
1: أنتوا كيف قهوتكم حابة أسمع كل مشاركاتكم على 07846 3 1 3

0: يا اهلا ويا سهلا
1: يا مرحبا
0: يا مرحبتين. شو هال شو هالحلاوه هاي، شو الجمال. اليوم ما تغزلت فيكي ليه؟
1: صح عندما
0: بتغزل يعني انا انا لازم اتغزل فيكي مع هيك مع الاضاءه
1: حبيبه قلبي.
0: يعني شلت القمر وقعدتي مكانه
1: هيك هيك اوبر. اه خلص هيك ممتاز.
0: شلت المشيل القهوه وقعدتي مكانه
1: مع كاس القهوه مع كلمه حلوه قد بتفرق. طب خلينا نعطيهم هيك شويه معلومات سريعه
0: يب.
1: كمان عن بن معروف. طبعا عملاء بن معروف بوصلوا لآلاف الأشخاص. أتوقع أنه عنا بالأردن ما في حد فينا ما بيعرف شو بن معروف ولا جرب قهوة بن معروف، كلنا بنعرفها. بدايتهم بلشت ب 2018، فتحوا شركة ومصنع، وبعدها عملوا أول فرع لطحن القهوة عام 2019، وأول كافيه أو مقهى كان ب 2020، وب 2021

0: 20 كان افتتاح مصنع المخبوزات والسلطات والسندويشات. ب 22
1: هم عملوا أكاديمية تدريب الباريستا وتعليم القهوة. يتخيل قديهم يعني ما وقفت عندهم موضوع إنه قهوة ومطاحن، لا هم قديه صاروا عندهم يعني ليفل كتير عالي بالقهوة، صاروا يدربوا بالقهوة. فب 2022 عملوا تدريب لأماكن الباريستا وتعليم القهوة. ب 23 فتحوا قسم تصدير وتوسيع الأسواق. صراحة يعني هلأ الباقي في شيء مش بالعراق فعليا بالعراق وأمريكا وهونغ كونغ، فيعني هدول الدول مش بس كمان في ليبيا وأستراليا وقطر وعمان وكندا والإمارات وبريطانيا. وقسم الشوكولاتة هذا القسم المفضل يا جماعة. ب 2024 فتحوا قسم الشوكولاتة. شوكولاتة
0: عشان بتحبي أنت
1: صراحة.
0: بس حبيتكم أحكي لكم شو الفكرة الحلوة عن جد. أنه قديش بن معروف خدم فعلا الطلاب اللي طلاب الجامعات والطلاب اللي تخرجوا جديد. يعني حتى فكرة التدريب على الباريستا كتير حلوة، أنه أنت تتعلمي كيف تطحني القهوة، كيف تعمل كاس قهوة سينجل دبل. يعني أنا مثلا كنت مثلا زمان كتير أشتغل، لما كنت أبلشت بهذا الموضوع كتير كنت مستمتعة، كانت هيك دورة مع صحباتي في الجامعة. فقديش إشي حلو
1: طبعاً.
0: إنه أنت لما مثلا حد يطلب منك قهوة تعطيك كاس القهوة، الفرحة اللي عوجهه بتكون غير. طبعا إلي كمان صديق هون سعد صباحك، أسرع حد في العالم لو تشوفيه كيف هيك هيك إيده يمين شمال فوق تحت، ثلاث ثواني بيكون مخلص كاس القهوة. أو مشكلته عصبي كمان،
1: عصبي يعني
0: لا يغرك هيك بيضحك، بس أكثر حد عصبي في العالم.
1: هم دائما بسوا قهوة كتير زاكية، دائما بسوا قهوة كتير زاكية بيكونوا عصبيين. هذا إشي مربوط ببعض فعليا.
0: بس الفكرة كتير حلوة إنه فعلا إن إحنا نوظف مثلا محتاجين لعمل، خصوصا أنت بتلاحظ عندهم كلهم هم فئة الشباب اللي فعلا بحاجة مثلا لشغل. والفكرة إنه تعاملهم وأسلوبهم كتير حلو، يعني دائما عندهم إنه أنت إذا عم تبدع إحنا بنقدر نطور نعمل طبعا. واحد اثنين ثلاث. يعني في شركات عن جد مثلا بيحكوا لك اعمل يسوي، بس بتكتشفي بعدين إنه ما عم بيصير إشي، أنا كتير عم بعطي على الفاضي،
1: ما في تطوير فعلا. معاكي حاليا، أنا كتير بحب هدول الشركات اللي فعليا بدعم الطلاب بي أوقات الدراسة، لأن إحنا كنا مرينا بهاي المرحلة وكنا ندور فعليا على الشغل وما نلاقي. يقولوا لك لا عندك محاضرات وكيف بدك تيجي هذا اليوم، ما تطلعي هذا اليوم وكذا. بس هون الأمور تتغير، بتجيب لهم جدول الجامعة تبعك وبنظموا لك أوقاتك على جدول الجامعة. فعليا فعليا قديه شغل الطلاب وقديه ساعد الطلاب بالموضوع الدراسة، فعن جد بحييهم عن جد.
0: يعطيكم ألف عافية. خلينا نسمع مع بعض رمشي خطاف بعد إذنكم. انخطفت الدنيا
1: خطفت كله.

0: يعني اكيد لسه مكملين معكم، لسه صباحنا هلا بلش. احنا اليوم موجودين معكم انا ورندا، برنامج كيفك من الساعه 10 للساعه 12. وصلنا لكم شوي في مفاجاه جميله، ولكن قبل في شغله لازم ننوه عليها كمان من الخدمات الكتير حلوه والافكار الكتير حلوه طلع فيها ابو المعروف. بحكوا لك انه بمعروف بيعرف انه في كتير اطفال عندهم موهبه حقيقيه بكره القدم، ف صاروا يعطوهم فرص دعم من خلال برنامج أو حملة اسمها معروف بتبني حلمك. فكرة منها إنه بتكتشف هاي المواهب، بتدعمها، بتعطيها فرصة حقيقية أكيد من خلال منحة تدريبية.
1: شفت ريم كمان كثير عجبتني صراحة، وشفت طريقة التسجيل شيء كثير سهل، موجود على صفحاتهم كيو آر كود على السوشيال ميديا وبفروحهم، هم بس على الكيو آر كود بسجلوا وبدخلوا بهاي الحملة.
0: الحملة بس عم بشوف هلأ رندا بآخر فترة إنه كثير الناس عم تهتم بموضوع تدريب الأطفال مثلا على الكرة، خصوصا بعد ما شافوا إنه الموضوع ممكن
1: مربح يعني
0: بعد المنتخب الأردني، فتحولت الفكرة لحقيقة إنه ليش يطلع دكتور ولا مهندس ولا
1: يطلع كرة قدم،
0: خلاص بطلع لاعب كرة قدم وبشتغل عليه من هلا.
1: معك حق،
0: فصراحة إبداع. يعني أنا بحب إنه زمان كنا كتير نشكي من موضوع إنه إحنا عنا الأكاديميات كرة القدم قليلة، مش كتير عم بيهتموا بالأطفال من موضوع الأندية.
1: هلا غير فعليا،
0: بس هلا الموضوع مختلف.
1: شوفي قد إيه كمان يعني معروف هيك، مش كمان بتساعد الطفل، هي بتمشيها أول خطوة فعليا عشان يبني حلمه، فهذا إشي كتير حلو.
0: صحيح.

0: جماعة كل الناس كل الناس خطرين بس أكتر نوع
1: شو هو غير تراونة
0: غير تراونة طبعا أوكي. أكيد اللي بحكي لك شو رأيك أنا وياك نطلع نشرب فنجان قهوة ونحل الموضوع
1: أوكي.
0: هذا أخطر نوع لأنه يعني لا في حل الموضوع ولا في قصة بس هاي حجة من الحجج أو مثلا على فكرة القهوة كتير بتبلش علاقات يعني بتعرف عليها
1: فنجان
0: قهوة بيحكي لها أنا بدي أتعرف على أهلك أنا بدي أشوف أهلك واحد اثنين ثلاث يعني بنقدر نحكي أغلب قصص الحب بلشت من بن معروف ولا لا
1: يعني ممكن صراحة يعني دائما هي القهوة رابط لكل إشي معك حاليا وبعدين نفس ما قلت لك يعني الأزواج بحلوا مشاكلهم فنجان قهوة يعني بس يعني
0: مشكلة فنجان قهوة
1: يعني أنا بدي
0: بحكي الصراحة
1: يعني إسوارة ذهب يعني مع كاسة قهوة يعني وإحنا بالسريع كيف ناخد كاسة القهوة ونروح نشتري من إسوارة الذهب
0: هاي كاسة القهوة اللي بيكون حطت لك معها أغاني هيفا وكلياتها حب وهو رايح يبيع ذهباتك
1: يبيع ذهباتي مش يشتري الذهب بس أنا مشكلتي دي شغلة أنا مش يعني مشكلتي ما بتنحل بكاسة قهوة
0: كيف بتنحل
1: كاسات قهوة
0: صراحه
1: هم يعني بجرب كل انواع القهوه
0: برج الجوزاء زي هيك على فكره حتى الابراج الجوزاء حتى الابراج
1: صراحتك
0: حتى الابراج عندهم فكره انه في ابراج بتحب كثير القهوه زي الجدي الميزان الجوزاء الاسد وكمان عندك السرطان هدول اكثر خمس ابراج فعليا كثير بحبوا القهوه متعلقين
1: تعرف ليه لانه هيك مزاجيتنا ما بتتعدل الا بالاشي الثقيل
0: والله مش بيعدل مزاجهم الجوزاء ما مالنا مع الحكي
1: يعني
0: مين فينا هون جوزاء انت جوزاء مش جوزاء لا يا بضحك اكيد مش
1: يعني
0: جوزاء.
1: بحب صراحه لين الام يعني قد
0: والله مو مبين عليه بس احكي لك شغله رندا بحكوا لك كبه القهوه
1: إذا ما كان جد تطلع على الكاتبة
0: إن جود بتحسب ضلك تزيدي لها هذا الكلام
1: يعني أكثر من موقف حسيت إنه جود كل ما تطلع على إشي جود الله يرضى عليك إحنا مو بالمكتب ولا بالإذاعة لا تطلع على كاسة القهوة إذا وقعت هون مشكلة
0: الله يسامحك بس أحكي لك شغلة فكرة إنه الأم دائما إذا الأب كب فنجان القهوة تحكي له مش مشكلة
1: الولد بتقول له خلاص مش مشكله ماما فداك ما انتبه عليها اما اذا الزوج كف فنجان القهوه يعني مش شايفها مش يعني شايف كاسه القهوه ما تنتبه لك هذا محمد مش ايدك هيطلع فاصل ونكملي معكم
2: كيفك برعايه بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه الخيار الاول لطلاب التوجيه
3: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98 كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري ملتزمون بالتفوق تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن حمله الآن
4: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: نبني الملعب نبني اللاعب نبني الحلم مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر

0: كوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-230-500.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: لحد ما صارت إمبراطورية صناعية كل العالم تعرفها. واليوم رح يكون معنا طبعا صاحب هاي الإمبراطورية وشريك هاي الإمبراطورية المهندس محمود أبو عودة، نائب رئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال بشركة بن معروف للصناعات الغذائية. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: كيفك؟ شو الأخبار؟
1: الحمد لله تمام. شو الأخبار؟
0: الحمد لله. يعني شوف أحكي لك شغلة، قد ما الواحد كان تعبان نفسيا ومكتئب، هاي القعدة لحالها بترد الروح ولا لا؟
1: نعم أكيد.
0: كيف نفسك اليوم؟
1: يعني كويسة نوعا ما.
0: أول شيء يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: يعني إحنا اليوم سعيدين بوجودك معنا، وفعلا إحنا كتير فخورين وأي حد بيحكي عن بن معروف بيكون مبسوط، لأنه ما أتوقع في حد بالبلد ما بيعرف بن معروف.
1: نعم.
0: بس أنا أول سؤال هيك حبيت أسألك يا إنه هو موجود بكل مكان، بس كيف بلشت الحكاية؟ يعني كيف بلش موضوع بن معروف؟
1: بصراحة قصة معروف ما بدأت لما فتحنا أول كافيه قبل كم سنة.
0: نعم.
1: مثل ما يظن البعض.
0: أوكي.
1: قصة معروف بدأت قبل أكثر من 40 سنة.
0: أوكي.
1: لما جدي الشيخ محمود أبو عودة فتح دكان صغير في عمان.
0: أوكي.
1: كان دكان بسيط يبيع البن والحبوب والبهارات.
0: يعني هو بلش من جدك بدكان بسيط.
1: نعم.
0: وبعدين شو صار؟
1: بدي أحكي لك القصة عن هون لما الوالد طور هاي نحكي المسيرة.
0: نعم.
1: الإشي كان يميزه مش حجم المحل، اللي كان يميزه هو طريقة تعامله مع الناس. الزبون كان يدخل وهو واثق إنه راح يلاقي الأمانة، الكلمة الطيبة، السماحة، البضاعة عالية الجودة.
0: صحيح.
1: ثقة هون خلت الناس ترجع مرة بعد مرة.
0: طب
1: وهي اللي بنت اسم معروف من البداية.
0: أوكي.
1: وإحنا دائماً نحكي معروف ما كبر لأنه كان عنده أكبر محل، معروف كبر لأنه عنده كان عدد ثقة من الناس.
0: مليون بالمية. طب محمود أنا بديك هيك تحكي لي الموضوع هيك بكل راحة فعلا. وزي كأنه إحنا يعني بنفكر بموضوع من جهة تانية. أنت شو بيكون شعورك أول ما تدخل على بن معروف؟ يعني أنت أول ما تشوف المكان كيف بتوصف شعورك الداخلي؟ إيش المشاعر اللي أنت بتحس فيها صراحة؟
1: المشاعر بتكون نحكي التجربة. المكان نحكي الأتموسفير الموجود بداخل المحل، المنتجات اللي فيها، المشروبات، المأكولات، المخبوزات. هاي من أفضل الجودة الموجودة. صحيح. كل تفاصيل موجودة في داخل الفرع.
0: طب محمود هيك عمره صار معك موقف هيك بأحد الأفرع هيك غريب، أو حدا مثلا أثر فيك أو حكى لك كلمة مثلا ضلت ببالك ولا ما عمره صار؟
1: زي
0: مثلا حدا مثلا شاف الفرع تبعكم قال ما احلى هذا الفرع، مين صاحبه مثلا، حدا حكى لابوه انه احنا بس نكبر بدنا نعمل اشي زي هيك.
1: هاي
0: يعني هاي القصص
1: هاي نسمعها كثير من الزباين. أوكي. نحكي فرع جديد فتح، منتج جديد احنا طلعنا فيه، بيعرفي زي المنتجات الجديدة اللي احنا طلعنا فيها، نسمع هذا الكلام من الزباين.
0: صحيح. بس أنا في كمان شغلة بركز عليها، أن أنتم كتير بتهتموا بالباكيجينج، بالشوكلت عندكم بأنواعها، حتى من جديد نزلتوا نوع شوكلت جديد صحيح عندكم.
1: نعم.
0: على بن معروف، بتقدر تشرح لي أكتر عن هذا الموضوع؟ شو سبب اهتمامكم الكبير خصوصا بموضوع الشوكلت مع أنكم متخصصين بالقهوة؟
1: إحنا في تفاصيل كتير بنحكي من منتجات جديدة إحنا نطلع فيها، بنهتم بكل تفصيل. أوكي. سواء كان من المنتج أو من الباكيجينج.
0: أوكي.
1: نهتم جودة نحكي الشوكولات، البيكري، المشروبات، القهوة، بكل تفصيلة صغيرة
0: عن غيركم
1: من البداية للنهاية.
0: للنهاية بكل شيء بتفرق. طب بدي أسألك سؤال، هلأ إحنا بنعرف إنه أنت كمان نقدر نحكي اللي هو الجيل الثالث لبن معروف، أنت المساعد والسند الأول للوالد.
1: نعم.
0: أستاذ إسماعيل، بس أنا كنت بدي أسألك سؤال، بتحس هذا الموضوع بالنسبة لك مسؤولية كبيرة أو ضغط كبير بشكل عليك مثلا أو لا؟ عادي هيك احكي لنا الصراحة، ما تحكي لنا برسمية إذا بشكل عليك ضغط ولا لا.
1: هلا أكيد هي مسؤولية كبيرة. بس إحنا نحكي الجيل الجديد.
0: أوكي. الجيل الجديد بحسه بتحمل مسؤولية أكتر محمود من الجيل القديم، ولا شو رأيك أنت بهذا الموضوع؟
1: أكيد. هسه نحكي لما يكون حواليك نحكي فريق مؤمن بنفس الرؤية، يكون مستعد أنك تتعلم تخوفك، بالعكس يعني بتدفعك أنك تكون على قد على قد اسمه.
0: مليون بالمية. طب أكيد. من أكتر من شغلة.
1: السر نحكي الموضوع مش على شخص واحد. بكون بتعاون نحكي فريق قوي. برا. وأنا بقى.
0: دكتور هيك حدا بتحبه.

0: بتقبل هيك. مش موقف بزيب شغل ممكن عصبك
1: نحكي الخطأ.
0: الخطأ
1: خطأ هو نحكي
0: ممكن الواحد غير مسموحة. طيب مثلا شكر مكتار من الصف
1: مكتار يعني في أكثر من دائرة بتعرفي عنا بالشركة فإلا يصدر نحكي خطأ في الأقسام. بس هي تكرار الخطأ هنا نحكي لأنه لازم تنحل إنها ما تصير يعني.
0: صح. طب في شغلات أحيانا الشركات بيركزوا عليها لما يكون في أي موظف جديد أو شخص جديد هي معايير معينة لازم تكون عند الأشخاص. وبالعادة أصلا معروف إنه بيستقطب الطلاب الشباب فئة الناس اللي بالجامعات خصوصا يعني فئة الشباب بالأعمار الصغيرة. إيش الأشياء اللي لازم تكون موجودة بالشخص عشان يقدر يرتفع من مستوى لمستوى؟ يعني مثلا ما يكون موظف عادي يكون مثلا موظف من التوب 1 عندكم.
1: نحكي إنه الموظف إنه يرتقي.
0: أي بالضبط.
1: نحكي الأفكار
0: أوكي.
1: اللي ممكن تقترح تنطرح من الموظفين.
0: نعم.
1: تكون هي فكرة جديدة تتطبق بمعروف. صح. هاي ممكن ينقل الشخص من مكان لمكان
0: تاني. صحيح صحيح. طيب في كمان شغلة بحس بيركزوا عليها بالموظفين كمان إنه تكون شخصيته اللي بيحكوا اللي بضل يحكي كل إشي للمدير. صح هذا الحكي ولا لا؟ اللي بيفتن ولا ما عندكم هيك؟
1: اللي يكون موجود
0: إلا يكون موجود
1: أي.
0: طيب أقول هاي أكثر شخصية عمل. مقربة للمدير ولا لا؟
1: في منه
0: صح؟
1: في منه.
0: طيب في سؤال كمان خطر على بالي محمود خارج الموضوع وخارج كل سياق الأسئلة. بعرف أنت ما بتحب هاي بس شغلة. هلا محمود أنت بعمرك الصغير قدرت تعمل كتير إنجازات. عندك أفكار مستقبلية لقدام حاب تشتغل عليها؟ يعني في أفكار ببالك حاب لقدام تصير فكرة تطوير من ناحيتك أو من ناحية العمل؟
1: نحكي إنه نوصل اسم معروف للعالمية.
0: نعم.
1: وبتعرف إنه هذا فخر نحكي الأردن. صحيح. إنه في براند أو علامة تجارية أردنية.
0: صحيح.
1: نتوصل هاي نحكي هذا الاسم
0: لكل
1: الأردن وخارج الأردن بالعالم بهويتها بمنتجاتها بكامل تفاصيلها بقصة مرحلة معروف.
0: صحيح. طب شغلك بحاجة لكتير سفر؟ يعني أنت بالعادة بتقعد كتير بعمان ولا كتير بتسافر؟
1: بسافر. نحكي على مزارع القهوة أو موضوع مؤتمرات أو إيفنتات خارج البلد.
0: إيش هي مزارع القهوة؟ إذا تشرح لي أكثر.
1: نحكي بأفريقيا بأمريكا الجنوبية.
0: أوكي.
1: بعض البلدان المشهورة بالمزارع القهوة. نحكي مثلا أثيوبيا
0: كمان.
1: الهند البرازيل.
0: يعني كل مكان عندكم مزارع قهوة ما شاء الله.
1: إحنا موجودين مزرعة في أثيوبيا.
0: أوكي.
1: الوحيدة بهذا البلد. ومنصدر احنا باكثر من دوله اكثر من 20 دوله.
0: طب
1: نستورد يعني القهوه من اكثر من 20 دوله.
0: انا هذا لسه كنت اسالك عليه انه كيف كانت رحله بن معروف للعالميه؟ انه عندنا مثلا بالاردن وخارج الاردن هلا حكيت لي عن مزارع قهوه بكل العالم. يعني كيف بلشت الرحله انه انا من مكان لاكثر من مكان؟ بحس الموضوع يعني احنا لما بدنا نفتح مشروع كثير صغير بنقعد بنفكر فيه مليون سنه. ففكره بن معروف حسيت انها خلال مثلا بنقدر نحكي 8 سنوات 9 سنوات 2018
1: 8 سنوات
0: انتشرت بشكل جدا رائع بشكل جدا مخيف. فانا بديك هيك تغشش الناس شو أساسيات النجاح اللي صارت وكيف انتشروا للعالمية.
1: نحكي أول إشي الثقة.
0: صحيح.
1: التميز.
0: حكيت لي عن قصة عن جدك كيف بلشت هذا الموضوع.
1: نعم.
0: هل جدك كان له دور جدا كبير بالموضوع؟
1: أكيد. السمعة التعامل مع الناس الأمانة ثقة الناس.
0: وبتحس الفكر متوارث
1: أكيد.
0: يعني
1: هذا
0: فكر جدك لفكر والدك
1: هذا الإرث المتوارث من جدي للجيل الثاني والجيل الثالث أكيد والقادم إن شاء الله.
0: نعم أكيد. هذا إكسترا صوت الخلاط مش مشكلة بطلع معنا بالمقابلة. يعني أنا كمان هاي الشغلة اللي كمان بركز عليها محمود إنه شو بتحس أكتر عادة ورثتها من الوالد؟ يعني أكتر صفة فيك كثير تشبه أبوك فيها مثلاً؟ شكرا مكتار من الصفنة. أنا من الزحر عرفت أول صفة. نبلش بالباقيين.
1: نحكي العطاء.
0: صحيح.
1: بشوف العطاء صفة مشتركة بيني وبين الوالد.
0: شو في كمان صفة غير العطاء؟
1: نحكي المثابرة.
0: صحيح.
1: طب العزيمة.
0: لو مثلا هلا انت نحكي بعد فتره الله رزقك بولد اوكي شو ممكن اول شغلات هيك تركز انه انت تنقول له اياها غير الافكار اللي احنا متعودين عليها من الاب ومن الجد؟ انت ممكن كل حدا في العالم له فكره معينه بحب يربي اولاده عليها. سامعني ولا بس؟
1: لا سامعك انا الصوت اصبروا.
0: مين طلب قهوه فيكم هلا؟ فانا هاي الفكره محمود انه شو ممكن اول شغله تفكر انه انت تحب انك انت تنقلها لاولادك.
1: الصوت شوي مزعج انا عارف.
0: استنى دقيقه عشان الصوت يا جماعه بس ثواني. اوكي يلا محمود معنا الصوت هلا. اوكي فهاي الشغله كنت اسالك اياها، شو الشغله ممكن خلص سالتك سؤال كتير مش عايده.
1: لا عادي
0: عايده حاضر. اوكي بحكي لك شغله لقدام لما يصير عندك اولاد، شو الشغله اول شغله حابه تعلمهم اياها بمثلا بمجال القهوه مثلا؟
1: اكثر إشي صعب ممكن الواحد يتعلمه نحكي موضوع الكابينج اللي هي التيستينج.
0: اوكي
1: انا الوالد هو نحكي الخبير بهاي المجال. انا ما تعلمتها صراحه.
0: اوكي
1: بس هي عباره عن الشغف للقهوه اللي خلاه نحكي يتعود على الموضوع، نفهم موضوع القهوه.
0: اوكي
1: بالنسبه بجميع اشكالها سواء كانت التركيه او الامريكان او الاسبريسو، يفضل بافضل انواع الخلطات.
0: صحيح.
1: هاي الشغلة
0: شكلها تجربتك صعبة فيها.
1: صعبة جدا. مش أي حدا هاي إشي من الصغر.
0: أوكي.
1: كيف موضوع تذوق الشخص من هو صغير.
0: أوكي.
1: كيف بتكبر معه.
0: طب لو بدي إياك هيك، يعني إحنا للأسف إنه اللقاء قرب يخلص، بس لو بدي إياك هيك توصف بن معروف بثلاث كلمات شو ممكن توصفه؟
1: معروف زي ما حكيت لك اللي هي ثقة، معروف بالثقة، ثقة الناس.
0: صحيح.
1: معروف بالأصالة، معروف بالابتكار.
0: أوكي والوالد العزيز الوالد إسماعيل توصفه كمان بثلاث كلمات.
1: الوالد الله يخلي لنا إياه وعنده نحكي العطاء، بس أنا بدي أحكي لك هي أربع شغلات مش ثلاث شغلات.
0: بعيني شو هالحكي.
1: هو الأب، المعلم، العطاء وعند الرؤية.
0: صحيح.
1: الرؤية صحيح.
0: نعم 100%. يعني محمود أنا يعني مرة قعدت مع الوالد وفعلا بذكر هذا الموقف إنه شخص جدا داعم للأشخاص اللي عندهم فكر، وشخص غير مجامل أبدا للأشخاص اللي ما عندهم فكر.
1: صحيح.
0: فبحس هاي الأشياء اللي فعلا نحتاجها إحنا بأي شركة، بأي مؤسسة، بأي عالم، بأي شراكة. وشو رأيك في مجال ولا ما في مجال؟
1: أكيد في مجال أكيد.
0: طب خلينا هلا نشرب قهوتنا ونتركهم. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: يا أهلا وسهلا.

0: عفان.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران داخل الأردن دون وقوع إصابات. القوات المسلحة تؤكد أنها ستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الأردن وسلامة أراضيه وأمن مواطنيه. الأمن العام يعلن إغلاق مطعم في الزرقاء بعد تعرض 183 شخصاً لحالة تسمم. الجيش الأمريكي يقول إنه ضرب 140 هدفاً عسكرياً في إيران. إيران تقول إن طهران ومسقط اتفقتا على مواصلة المناقشات بشأن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة ثانية في مضيق هرمز.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا أهلين ويا سهلين، يسعد صباحكم، صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا من المكتب، من البيت، من السيارة، بسمعنا من السيارة وبشوفنا من البيت والمكتب. صح؟
1: صحيح صحيح.
0: اليوم بلشنا الساعة الثانية من مشوارنا معكم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع قد تفضلي تفضلي.
1: بدأ عم بسمع هيك.
0: تفضلي.
1: لا عم
0: يلا
1: كملينا.
0: تمام
1: تمام.
0: قد ايه موضوع العلاقات كيف بتتغير وقت الخطبه، وقت التعارف، وقت الزواج، فمنحس فيه هيك فرق شخصيات. انا دائما بحكي يا جماعه، الشخص اللي بتتعرفي عليه شخص، واللي بتخطبيه شخص ثاني، واللي بتتزوجيه شخص ثالث. هذا الشيء دائما بحكي لك يا صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: بقولها في اشخاص مختلفه بتعيشي معهم حسب الاهتمامات وحسب هيك الأشياء. يعني ولا
1: صح مليون بالمية، بس أنا بحسها هاي فكرة تسويقية خداعة اللي بتصير بينهم.
0: لا
1: هو بحسسها أيام التعارف إنه هو الرجل المثالي اللي ما في زيه، وهي أكيد نفس المبدأ بتحسسه بنفس الشعور، إنه هي البنت اللي بتاكل مثلا بالشوكة أكلتها يدوب على قدها، بتاكل من طرف الصحن، بتروحش أي مكان، لازم اللبس تكون كتير مرتبة. هلأ أيام الخطبة بس يبلشوا الأهالي يتعرفوا على بعض، ببلش يشوف وضع الأهل، هي تشوف وضع أهله، وقتها بصير في إنه فاهم
0: كيف
1: في لاك خفيف. بس مع هيك بيكملوا، بس بتضلها فترة الخطبة دايما بيحكوا أحلى بكتير من فترة الزواج.
0: خداعة
1: خداعة صحيح. بس ليش هلأ في ناس بيحكوا لك في موضة جديدة طالعة إنه موضة الخطبة الطويلة، لأنها بالنسبة لهم أحلى من الزواج، وهم بعاد عن بعض، فهذا الإشي بيخلي بينهم حب أكتر وأكشن ومشاكل أكتر. فصارت الناس زمان بيحكوا لك كانوا يعملوا الخطبة شهرين ثلاثة ماكسيمم،
0: هلأ لا
1: تزوجوا. هلأ الناس صارت بتحب سنتين وثلاثة وعادي مستمتعين وما عندهم مشاكل،
0: هو مبسوط بكون حاله يعني.
1: بس في شغلة أنا لازم أفهمها للبنات، إنه لما يجي أي رجل في العالم تيجي تفتحي معه موضوع الزواج وضل يحكي لك عنده أسباب نفسية ولا أسباب أخرى ولا إلى آخره، كوني مقتنعة مليون بالمية إنه هذا الشخص ممكن بيحبك، ممكن حابب وجودك، حابب إنه أنت بحياته، ولكن هو ما في فكرة الزواج بباله أبداً، لأنه عنده مشاكل، ممكن هو مش هاوي للجدية، مش هاوي للمسؤولية، ممكن بيخاف من هاي الفكرة. مش معناه إنه هو ما بيحبك، هو بحب وجودك وحاب تكوني موجودة، بس رح تضلك معلقة على الفاضي لأنه ما في أساسيات، ما في ضمان لقدام،
0: ما في فكرة ارتباط.
1: بالضبط، فهاي الفكرة بتخوف، فمجرد ما حسيتيه متردد ديري بالك.
0: فعليا معك حق. خلينا ناخذ اتصال.
2: الو صباح الخير.
0: صباح الخير،
2: كيف الحال؟
0: اهلا، عرفنا باسمك.
2: معك احمد.
0: اهلا يا احمد.
2: حبيت اصبح اول شيء على المذيعين، على رندا وعلى لين مذيعات المتالقات، وعلى كل الناس اللي بيستمعوا لاذاعه عين. انا طبعا من مدمنين قهوه معروف، يعني أنا هلا قاعد عامل قهوة معروف. أهم إشي الصبح عندي لازم فنجان قهوة يكون قهوة معروف، القهوة عن جد المتميزة جدا في الأردن.
1: صحيح،
0: معك حق معك حق. طب قول لي يا أحمد، كم كاسة قهوة بتشرب باليوم؟
2: يعني حوالي 6 تقريبا.
0: 6
1: ما شاء الله. لا هذا أحمد إدمان، هذا أحمد.
2: شريب قهوة، شريب قهوة منيح.
0: طب شو نوع القهوة اللي بتشربها، تركية أمريكان؟
2: تركية طبعا.
0: تركية، هذا أحمد يعني ستة.
1: أحمد راسه
0: تركية يعني. يسعد صباحك يا أحمد.
1: شكلك عصبي يا أحمد ولا لا؟
2: صباحكم.
1: أحمد
2: نعم،
1: أنت عصبي؟
2: جدا
1: جدا.
2: بقولك القهوة هي الشيء الوحيد اللي بيروق الراس، خاصة التركية.
1: ألف ألف صحة وعافية.
0: وعافية
2: يسعد صباحك. يسعد صباحكم.
1: بس أنا بحس روح 6 كاسات قهوة رندا
0: كتير. صح،
1: مصيبة. بس
0: يعني بحس يعني كاستين ثلاثة. أنا بحس
1: كيف بينام أصلا هو، كيف بقدر.
0: ناخذ اتصال ثاني.
3: ألو صباح الخير.
0: يا صباح الورد،
3: يعطيك العافية أستاذ لين.
1: الله يعافيك يا رب. كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير.
3: الله يسعد صباحك.
0: صباح الورد يا علي، كيفك؟
3: الله يحفظك ويستر بيتك إن شاء الله. شو أخبارك؟ طيبين إن شاء الله.
0: علي كيف كان صباحك؟ شربت قهوتك ولا لسه؟
3: والله استاذي لي استاذي رندا صلى على النبي. انا والله للقهوه بالنسبه لي اذا تواجدت شربت، ما تواجدت ما بش، وما بطلبها يعني.
0: اذا كنت مشروب شاي يعني
3: مره اني بطلبها مره. والله بالنسبه لي الحمد لله رب العالمين، الشاي قبل بدايه الشهر كيلو قهوه من معروف بالاربد، ماشي. اشتريت كيلو قهوة من دين معروف من هرمل، وبعتها عندي يعني.
0: كيف كانت كيف كانت القهوة؟
3: والله تبارك الرحمن، والله ما شاء الله عليها، والله
1: ما شاء الله عليها. صحة
0: وعافية علي، صحة وعافية علي، صحتين ويسعد
1: صباحك علي. يا جماعة لسه مكملين معكم، بدنا نحكي لكم على أرقام التواصل 0784631، أي حد حاب يشارك عن طريق اتصال أو عن طريق الواتساب، وبناخد كمان اتصال. صباح النور.
4: صباح النور،
1: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
4: الله يسلمكم يا ربي.
1: عارفيني باسمك؟
4: دينا حمدان.
1: يا أهلا وسهلا يا دينا. دينا سؤالي إليك لليوم، هلا إحنا بنحكي عن القهوة، بحكوا لك الشباب بيشربوا كتير قهوة، مين بتحسي بيشرب قهوة أكتر، البنات ولا الشباب؟
4: صباح الخير للي رد علينا، وصباح الخير لكل المستمعين ولحضر فيك لي نورانت. بدي أحكي لكم، الشباب بضلوا يشتروا قهوة من المحلات اللي خارج البيت، يعني اللي بيكونوا بالشوارع. أنا بلوم زوجاتهم، يعني لو زوجاتهم بصحوا بعملوا لهم المق القهوة ما بيشتروا من برا.
1: صح.
4: بس يعني كل القهوة أنا بالنسبة لي على جميع أنواعها كتير زاكي، وأنا بالنسبة لي الشاي والقهوة.
5: سؤال بنت لما تخطب ليش
1: يعني
4: الشاي والقهوة يعني بحط لهم هيل من عندي.
1: والله قهوة مع هيل لها طعم غير صراحة،
4: حتى الشاي مع الهيل كتير بيطلع زاكي والله، من نفس اللي يعني اللي
1: ما في عندكم هيل يا جماعة هون
0: أكيد
1: بالقهوة.
0: دينا
4: صح وعافية يا رب، صح وعافية على القهوة على كل إشي
1: حبيبتي يا دينا. دينا كم قهوة، كم كاسة قهوة بتشرب الصبح أنت، كم فنجان قهوة؟
4: بعمل الصبح مج كبير، بعمل مج كبير وبشرب منه أول يعني شوية، وبعدين بفطر وبعدين بكمل.
1: ألف صحة وعافية يا دينا.
4: تفضلوا تفضلوا يا هلا.
1: يا أهلا.
0: ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
6: صباح الورد.
0: كيفك؟
6: كيفك يا لين؟
1: يا أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
6: الله يسعد قلبك، أحلى صباح لك ولرندا والله.
0: يا صباح الورد، عرفني باسمك.
6: طارق ياسين. يا رب احكيني بيتزا.
1: ايش يا طارق؟
0: ربح بيتزا بقول
1: لك. صحة وعافية. صحة وعافية.
0: صحتين وعافية. طارق اليوم نحكي عن القهوة. برأيك مين بيشرب أكثر؟ الشباب بيشربوا قهوة أكثر ولا البنات؟
6: والله في هيك وفي هيك، بس أنا شوفي أنا كنت أشرب كثير قهوة. أنا مدخن. طبعا اول ما طلعت بالمعروف، وانا ما بجيب على البيت الا بالمعروف صراحه،
1: لانه الف حوار فهمان يعني عارف انت امه
0: طارق
6: مسوي اخي يعني القهوه عندي مقدسه، هاي اول ما اصحى من النوم انا كاسه كبيره.
1: الف صحه وعافيه، الف صحه. طب طارق بس
6: لما اروح على البيت بعد العشاء كمان كاسه كبيره وخلص، بعد هيك ما بشرب.
1: طب طارق انت متزوج ولا لا؟
6: متزوج.
1: طب وقت الطلبه حطيت لك بالقهوه ملح ولا لا؟
6: مرة أنا عملتها، أسكتي، مرة يوم جمعة صحيت مغيب.
1: أوكي.
6: حطيت، مش راضي تغلى القهوة، إيش فيه؟ يعني دائماً أنا بحط معلقتين سكر. حطيت معلقتين، هم نفس الإشي، بس واحدة مكتوب عليها ملح واحدة سكر، أنا نايم.
1: طيب.
6: إنها تغلي، مش راضي تغلي، إيش فيه؟ يعني بالعادة تغلي.
0: ملح حطها ملح. ملح يا طارق.
6: أنا القهوة لما تحط عليها ملح ما بتغلي على فكرة.
1: صح صح.
6: نهائيا ما بتصير القهوه بالمره.
1: طب مين شرب معك هاي القهوه؟
0: المدام اكيد.
6: لا والله انا اللي عملتها هاي،
0: شربها لحاله كمان طارق.
1: الصحه
6: وعافيه. ما بنشرب
0: دي في شغله،
6: ما بنشرب نهائيا، كبيت على
1: اكيد.
0: شغلي هي انه انا عم بلاحظ الشباب الاذاعه عندنا كلهم بيشربوا كاسه واحده.
1: انتوا عن جد شو قصتكم يعني؟
0: يعني ما بعرف شو القصة انه كل الشباب بيشربوا بكاسة قهوة.
6: رندا هلا احنا بنفهمك، هلا طول ما بتشرب قهوة طول ما
0: بتشرب يعني كل عم بيشرب قهوة.
1: حبي هاي متعة المشاركة.
0: طلعوا برا شربوا بنفس الكاسة كلهم.
1: متعة المشاركة ما
0: يعني
1: بقدروا.
0: كل شف مع يعني يا جماعة بدنا نروح.
1: احكي لك شو، احكي لك شو الفكرة رندا. احنا البنات موسوسين صراحة. أيوة. بس الشباب خلص بينهم تكافؤ مش طبيعي يا رندا، عادي بيشرب نفس القهوة، باكلوا نفس الصحن، باكلوا نفس السندويشة. احنا ما عندنا هاي القصص
0: يعني، ما عندنا احنا يعني اذا ما كنا البنت الواثقين
1: تقوي الرابط
0: يعني 100% وعارفين انها هي نظايفيه كثير.
1: هذا اختبار على فكره الخاطبين، بتعرفي انا بعد يتاكد اذا بتشرب من وراء قهوه ولا لا، اذا ما شربت
0: معلقه
1: يي يا هذا ويلك. هذا اصعب اختبار في العالم، شو بدك تعملي يعني؟
0: انت معك حق 100% بهاي الشغله. اذا ما اكلت بمعلقته بتحسي حالك يعني الدنيا انقلبت عليك.
1: بالضبط.
0: يا جماعه انا ما بحب اكل من حدا، ما بحب
1: المعلقه بعينك فجاه.
0: ما بدك تاكلي منها.
1: هنا نسمع مع بعض هيك أغنية ونكمل معكم.

0: أكيد لسه مكملين معكم هلا، وخلينا نقرأ المسجات اللي وصلتنا على 0784631 على الواتساب. اللي بيصحي يا جماعة بتروح عليه صراحة
1: فعلا.
0: تحكي لك للتوضيح آثري، فترة الخطوبة هي فترة تجربة حقيقية ومؤشراتها لازم تؤخذ بعين الاعتبار. حسام أبو غوش، هي فترة تجارب صراحة.
1: راح فترة تجربة، في كتير ناس لين معك حق عم بقرأ فاتحة، لا ما بكتب كتاب بقول لك لا خلينا أتعرف عليه أكثر، خلينا أعرفه أكثر، فهاي الإشي كتير حلو فعليا.
0: والله حسام ماخذ الموضوع بشكل جدي وعمل لنا توضيح.
1: أيوة.
0: إنه عشان تكشف القيم والطباع وطريقة التعامل وما يظهر خلالها من مؤشرات تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار. يعني عليك يا حسام. مختص علاقات أسرية وزوجية حسام. أكيد كمان وصلنا كمان مسج، صباح النور والسرور يا غاليين، والله بحب النسكافيه. وعلى سيرة النسكافيه يا جماعة، أنا رح أسامح كل العالم بالدنيا إلا الناس اللي بالجمعة اللي بتاكل سندويشة جاج أو زنجر أو تركي وجبنة مع كاسة نسكافيه. أنتوا ناس ما عندكم ضمير صراحة.
1: يعني إلهم أجواءهم
0: الساعة 10 الصبح نسكافيه
1: وسندويشة
0: زنجر
1: جاج سكلوب سكلوب فهيتا.
0: خلينا هلأ نتركك مع الضيفة.
1: هلأ معنا. بعد الفاصل عندنا ضيفة رح تكون هي لينا المحتسب، أخصائية نفسية.
0: أخصائية نفسية
1: جودي مسميت لي إياها الأخصائية النفسية الفرفوشة.
0: الفرفوشة طب ممتاز، بدنا ناس فرفوشين أصلا إحنا اليوم، بدناش ناس نقدين.
1: هلأ نحكي بعد الفاصل رح نحكي دقيقة.
0: هاي الأخصائية النفسية الفرفوشة جود. أيوة. ما شاء الله فرفوشة وحلوة كمان.
1: أيوة.
0: الله يحميكي.
1: نحكي أكثر على العلاقات، نحكي أكثر على الخطبة والزواج بس بعد الفاصل.
0: سعد صباحكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: يا أردني.
7: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
8: احنا معك على طول.
9: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
10: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
11: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
10: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
11: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
10: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
11: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
10: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
11: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
12: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب.
13: وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
14: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع

0: استخدام أحدث التقنيات الطبية وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: حمل تطبيق عين أفهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أفهم معك بالصوت والصورة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: بدونك انت عملت بقلبي شوشره. قلبي ده ده ده قلبي ده قلبي حن حن حن قلبي.
1: يسعد صباحكم لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على اذاعتين. هلا عندنا ضيفه هيك لقبناها بالفرفوشه، هي اخصائيه نفسيه لين المحتسب. صباح الخير
2: ليك رندا، يسعد قلبك الحمد
1: يعني
2: لله.
1: يعني شو هالطاقة الحلوة،
2: الله يسعد قلبك،
1: شو الحكيات الحلوة، يعني أنا تحت الهواء صراحة أغرمت بالحديث، يعني ما بدي أكي يعني ما بدي أوقف. سعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك.
1: كتير مبسوطين إن أنت معنا اليوم.
2: أنا مبسوطة بوجودي معكم.
1: كنا عم نحكي قبل الفاصل على موضوع هيك الحوار بين الأزواج وقديه هيك بخف تدريجيا بالخطبة أو بالتعارف، بالخطبة في الزواج. وأنا دائما بحكي لزميلتي بقولها أنت

0: تعرفي على شخص، بتخطبي شخص، بتتجوز شخص تاني، فأنتي بتأيديني بهذا الموضوع؟
1: طبعاً 100% 100%. بس شو اللي بيصير معنا يا رندا؟ هلأ دائماً بطبيعة الحال أي شخص لما بده يجي يتعرف خصوصاً على الخطوبة أو أي ارتباط، بده يجي يتعرف على صبية، فطبيعي إنه يطلع أحسن ما عنده، بس مش لأنه بيكذب أو لأنه هو بده يظهر بصورة مثالية، لأنه إحنا الطبيعة البشرية تبعتنا لما يكون بدنا أي شيء بنحاول نطلع أحلى شيء فينا. يعني هلأ لما أنت بدك تروحي على مقابلة جديدة على شغل جديد، وهذا الشغل أنت كتير حبيته، شو أول شيء بتعملي؟ بدك تفكر كيف تطلع بأحلى صورة، لأنه إحنا هيك الطبيعة البشرية تبعتنا. فشو اللي بيصير معنا؟ تفسيرنا لبعض التغيرات المزاجية والاهتمامات اللي بتصير مع الوقت ممكن يكون الليبل تبعنا عليه شوية هيك، مش غلط إنه نحكم بسرعة. فالفكرة إنه إحنا بشر ومزاجنا بيتغير واهتماماتنا بتتغير. فلما يجي شاب بده ياخد صبية، طبيعي شو يلبس أحلى شيء عنده، طبيعي يحكي أحلى شيء عنده، لأن الهرمونات اللي بتكون موجودة عنده تفرز مع الشخص اللي بحس هاي هي أو هاي الشيء أو هاي البنت اللي أنا بدي أكمل حياتي معها،
0: أو الهدف اللي يوصل له مثلا.
1: بالضبط. ونفس الشيء البنت لما تشوف هذا الشاب بتطلع أحلى ما عندها. يعني لما يجي إحنا نشوفنا شو بنعمل؟ بنروح بدنا نضبط حالنا، نسشر، نحط ميك اب، نلبس أحلى لبس عشان يشوفنا بأحلى صورة. هلأ التفسير إنه إذا هذا الشخص بزبط يكون شريك حياتي بعدين، هون أنا بدي أشغل العقل الواعي تبعي إنه أفهم أنا شو متطلباتي، شو الإشي أكون واعية مين الشخص اللي أنا حابب أكمل حياتي معه. في عنا أساسيات في الحياة، مثلا أنا بحب الشخص اللي بيهتم فيي، أنا بحب الشخص اللي بيحكي لي كلام حلو، أنا بحب الشخص اللي بيقدم خدمات عني. في عنا أكيد بتسمعي قبل رندا اللي هو لغات الحب، عنا خمس لغات الحب. كلنا هاي إحنا كلنا واحد فينا بحب جزء صغير منها، بس في شيء بيكون طاغي على شيء. يعني أنا بدي شيء من رندا لما في عندي واحدة من اللوف لانجوش تبعتي تبعت رندا، حتى بين الأصدقاء مش بس بين الأزواج، إنه أنا بحب مثلا أسمع رندا كلام حلو، أنا بحب أعمل خدمة لرندا، هاي أنا اللوف لانجوش تبعتي. أنا بحب رندا شو تعمل لي مثلا، يكون في كواليتي تايم أنا ورندا، أو أنا الشخص اللي أنا بدي أكمل حياتي معه. فهي الفكرة إنه لما أنا أفهم حالي ومتطلباتي والإكسبكتيشن والتوقعات اللي بكون حطيتها بهذا الشخص اللي بدي أكمل حياتي معه، هون أنا بطلع بأقل حكم.
0: ما بتضل يعني هلأ لغات الحب تكون موجودة، مش مختلفين 100%، رح تكون موجودة رح تحب هي صفات فيها وهو رح يحب صفات فيها، بس إحنا وين وجهة يعني وين نتناقش أكتر أو وين نوقف أكتر؟ إن هي شوي شوي بتخف أو تلتقى لدرجة إنه هو بضلهم يفكروا بيحكم مثلا الحب ضل موجود. طب إذا الاهتمام راح الحب ضل موجود؟ يعني أنت بتعرفي كيف الواحد بس يتزوج بصير عنده أطفال، الاهتمام بخيف بصير أولويات، بس الحب ضل موجود. هذا كلام كل البنات، بضل يحبني مثلا؟
1: صح. وأول سؤال بيقول بطل يحبني، بطل يهتم فيه.
0: 100%.
1: في عنا آية بالقرآن إنه خلقناكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها. شوفي شو معناها، أدي عميق وحلو. صح. يعني معناها أسمى وأعمق من الحب. هلأ إحنا بدنا نعرف شو يعني حب. أولها رح يكون في إعجاب، في بده يهتم فيها وبتفاصيلها، بعدين رح يصير في اهتماماتنا مختلفة إحنا وهم. يعني هو بيكون مثلا كيف بده يأمن البيت، كيف بده مثلا ما يجي أولاد، أولها مثلا وقلها بحبك، هي الوحيدة اللي في حياته، بدل ما يصير في أولاد جيب معك خبز للأولاد، جيب معك حليب للأولاد. فالفكرة إنه إحنا اهتماماتنا بتصير مختلفة. كيف نرجع ننعش الإشي اللي إحنا عشناه من أول؟
0: أعطينا
1: بيكون ذكاء الأزواج. بالضبط، ذكاء الأزواج. هلا طبيعة الرجل بحب إنه زوجته تكون يعني تعطيه الاهتمام والتقدير، وطبيعة المرأة بتحب إنه زوجها يعني أغلب الوقت يحسسها إنه لسه بحبها ولسه مو شايف حدا غيرها. يعني أغلبها بتحب إنه تسمع كلام حلو من زوجها. فإحنا بدنا أول إشي نعرف شو واقع الحياة. الحياة مش كلها بمبي، الحياة فيها كتير صعوبات. هو نفسه بيكون عم بيكتشف حاله معك على فكرة، وهي أنت كمان بتكون عم تكتشفي حالك معه. يعني لما نكون قاعدين مش عم نمثل على بعض في الشكليات اللي إحنا بنشوفها على السوشيال ميديا، كل هاي الأشياء أوكي أشياء مهمة بس مش أساسية.
0: طبعاً.
1: أنت دائما دوري على الأساس. دائما أنا شو بقول للأشخاص، أنت شوف حالك، شو الإشي اللي أنت بدك إياه، شو نقاط القوة اللي أنت عندك، نقاط الضعف، الاحتياجات النفسية اللي ممكن تكون موجودة عندك. لأن كل إنسان بالكون في عنده احتياج نفسي.
0: طبعاً.
1: ما في إنسان خالي من احتياج نفسي، بكل
0: له باب، كل شخص له باب.
1: طبعا. فطبيعة الحياة وسنة الحياة إنه إن شاء الله يعني اللي مش مرتبطين يرتبطوا، والمرتبطين إنهم كتير يعني بيسوى انه ترجع تستثمر بالعلاقه، لانه بالنهايه ما لك الا زوجتك وانت ما لك الا زوجك. فالاستثمار بالعلاقه، انعاش العلاقه. كيف انعاش العلاقه؟ انتوا كيف كنتوا تتعاملوا مع بعض بالطريقة اللي كنتوا حابين فيها كتير بعض، تقدروا ترجعوا تنعشوا هذا الشيء شوي شوي. يعني لما يصير في عندكم أولاد، هو مشغول بهالشغل ومع عائلته ومع
0: مع الأولاد، هي مع الأولاد مثلا،
1: فإنه مش غلط إنه كل فترة إنه تفصلوا تنفصلوا شوي عن العجقة
0: وقت لكم،
1: يعني تعطوا أولوية لبعض. صح بتتغير الأولويات بعدين، بس كمان لما ترجعوا تعطوا أنتوا أولوية لبعض، هون كأنكم قاعدين زي اللي بتعبوا بنزين في العلاقة، تعملوا بوستر إنه ترجعوا تنعشوا لتقدروا تستمروا في علاقة زوجية صحية وسليمة وسعيدة.
0: طب هلا بدي أسألك، دائما بيحكوا إنهم الرجال بيكذبوا بالعلاقة أكتر من الإمرأة، ليه؟
1: طبيعة الرجال، هلا بديش احكم عليهم
0: بس لا بلاش يزعلوا منا.
1: هلا الرجل غالبا بخاف من الرفض اكثر من المرأة، لانه عندهم هم المعتقدات اللي تربوا عليها، وخصوصا يعني عندنا في الوطن العربي انه مثلا انت رجل، انت لازم تكون قوي، انت لازم تكون قادر، اصلا لو انت ما اشتغلت حالك فيش بنت بتقبل فيك، بيكونوا
0: طب هذا ايش بخليه يكذب؟
1: طب هلا شوفي، هلا الكذب سيلف ميكانيزم، اوكي، هي وسيله دفاع لاي شخص، اوكي. هلا ما بقول لك في سبب واحد بيؤدي على الكذب، بس ممكن اقول لك الشيء اللي بالمجمل اللي احنا بنشوفه هلا بهاي الاوقات، انه بيكون اولها خايف من الرفض، فبيصير يجمل حاله. شو يعني يجمل حاله؟ يبلش يلف ويدور، بعد ما يلف ويدور
0: احنا شو بنعمل؟ احنا بنوقع مع الكذب، شو بنعمل؟ بنوقع.
1: بعد ما يلف ويدور بشوف انه الوضع مشي معه، فبصير ممكن انه هو مو واعي بحاله، بصير في عنده نمط بتفكيره، فممكن يوصل لمرحله الكذب. بس بنظري بالازواج لما يكذب بيكون يا اما بده يوصل لشيء خلاص بيكون إشي بينه وبين حاله، يا اما بكذب علشان بيكون خايف من الرفض، فبصير عنده هذا الشيء طبيعي ومتعود عليه لانه حاسس فيه قبول، حاسس فيه كذب.
0: الهروب بهرب بالكذب.
1: يس.
0: طيب يعني دائما بنشوف العلاقات شو بنحكي، بقولوا يعني باول علاقات هو بيخلي لها الحياه بمبي زي ما قلتي، وبدي اعمل لك وبدي اسوي لك وبدي اعيشك ملكه، تمام، بس هذا الإشي ما بيمشي معنا طول فتره الزواج. صح. وما بيمشي معنا طول بس نجيب اولاد، بصير عندنا التزامات، بصير عندنا ضغوطات. هلا عم بشوف قد ايه نسبه الطلاق عم ترتفع.
1: صح.
0: فيعني بتحسي انه هو التسرع بالارتباط هو عم بيرتفع نسبة الطلاق عنا، أو موضوع السوشيال ميديا اللي هي أصلاً عم بعمل مقارنات بين الأزواج؟
1: أحلى سؤالك. شوفي هلأ، واحدة من الأشياء اللي أنا بآمن فيها إنه عن جد النصيب إذا صاب بيصيب، سواء تعرفوا على بعض بفترة طويلة أو تعرفوا على بعض بيوم وليلة وفجأة خطبوا. هلأ هي الفكرة إنه لما أنت توصلي لمرحلة من الارتباط وتتأكدي إنه هذا الشخص اللي أنا بدي إياه، بديك تكوني عارفة إنه هذا الشخص قاعد عم بيكتشف حاله معك، ومش الحياة بمبي. إذا هو مثلك إنه الحياة بمبي، هو بيكون بس بده ياخدك وما بده يخسرك. فالفكرة إنه أنت بدك تكوني شايفة معطيات حياته، كيف عم بيعيش، كيف عم بتعامل مع نفسه ومع أهله. مش كل إشي هو بقوله ممكن يكون موجود على أرض الواقع، لأنه برجع بقولك إحنا طبيعة بشرية بنحاول نجمل الحكي لنحصل على الشيء اللي بدنا إياه. وخصوصا الشاب قديم نسمع إنه بالعامة إنه إذا ما عبرتي بركض وراكي، قديم نسمع هاي
0: يعني هاي موجودة مثلا، موجود.
1: سيكولوجية الرجل بحب التحدي، فلما بده ياخد بنت ويتجوزها بيكون قاعد عم يتحدى نفسه ويتحدى حاله، بده يروح يبين قدام أهله، قدام إمها، قدام أبوها، فبعيش جو التحدي قبل ما الفكرة نفسها الحقيقية إنه هو جاي يخطب. فبيصير إنه بيضطر إنه ممكن إنه مش كلهم على فكرة بيتجملوا حالهم، في ناس عادات بيكونوا واعيين
0: وعارفين
1: مش بدهم وكذا واقعيين. فالفكرة أنا بقول لك هو مش التسرع بالزواج ممكن إنه يؤدي لطلاق، ولا السوشيال ميديا ممكن يؤدي لطلاق. اللي بيؤدي لطلاق فهمك لنفسك احتياجات النفسية اللي انت بدك اياها من الحياة، والطريقة اللي بتتعامل فيها مع البارتنر تبعك. فكرة انه احنا لما نرتبط احنا بنكون في شيء معين، يعني لما الله يبعثنا لبعض في شيء معين بكون انا عم بستناه موجود بهذا الشخص، هو نفس الشيء. فاذا عرفنا كيف ننميه بطريقة واعية صدقيني ما رح نشوف نسبة الطلاق، لانه احنا بنوصل لمرحلة الطلاق خلاص، يعني بيكون الوضع يعني يا اللي بتسمع من اهلها وبيعبوا راسه هو نفس الشيء. اذا بيكون ما في امور واضحة او اسس واضحة بين الطرفين وبين الزوجين، لانه بالنهاية انتوا اللي قاعدين.
0: بس مقارنات موجودة
1: طبعا. هلا لما اي انسان بدك تعرفي شغلة، لما اي انسان بيقارن حاله بغيره عرف يكون في عنده مشكلة نفسية، والمشكلة النفسية مو عيب على فكرة، والمشكلة النفسية مش مسبة، المشكلة النفسية من إحنا صغار أصلاً عايشين جو المقارنات.
0: بس المرأة بتقارن أكتر، صح؟ الرجل ما بيقارن حياته
1: بالمرأة اللي عندها ثقة في نفسها وتصالح ذاتي مع نفسها. صدقيني هاي المرأة ما بتقارن. هاي المرأة إذا بدها تقارن بتقارن من باب التحسن، إنها تحسن من شيء عندها ومش من باب إنه ليش عندها مش عندي.
0: 100% دائما نحكي شغلة في هيك رجل على رجل بيختلف، وبنشوف علاقات زوجية مختلفة عن بعض صح، بس يعني بتحسي كل واحد الله بيعطي حسب قدرته. يعني أنا قدرتي أتحمل هذا الرجل بشخصيته بعيوبه بمميزاته، في وحدة تانية ما بتقدر تتقبل
1: صح.
0: فيعني كيف الواحد هيك بيقدر يتقبل ويخفف مشاكل؟ بدي نصيحة هيك للعم يسمعونا.
1: أنت قلتي قدرته صح؟ لما تعرفي شو قدرتك، لما أنت تشوف شو بدك من هذا الشخص. يعني مثلا بيجونا أشخاص على المركز على العيادة، مثلا أنا مش قادرة، لي سنتين عم بحاول أغير فيه مش عم بتغير. إذا هلأ أنت ما رح تاخدي واحد لتغيريه، أنت يا بتاخدي واحد تتقبلي في معتقداته، ممكن بعض الأشياء تتحسن لأنه أنت مو عايشة لحالك ولا أنت عايش لحالك، وأنتوا من تنين عايشين كلكم في بيئات مختلفة. زي ما أنت قلتي، أعرفي شو قدرة تحملك لما توصلي لمرحلة تحسي حالك عم تستنزفي عاطفيا ماديا فكريا، انت نفسك you are not glowing، يعني انت عم بتحسي انه في اشي غلط عم بسحب من طاقتك عم بسحب من دمك. نفس الشيء الرجل على فكره، مش بس البنات، هذا ما بينقاس بيوم وليله، هذا بينقاس من سنين صح. لما تحسي انه انت هيك انت في خطر، بدك ترجع تعيد النظر
0: صح.
1: بدك ترجع تعيد النظر بالعلاقه، لانه احنا مش عايشين غير حياه واحده، يا اما عيشه سعيدين يا اما، وطبعا بيكون في تحديات. مش من اول مره انا مش حاسة مش مرتاح معك بدي اطلع.
0: توافقيني بالشغلة، دائما بحكي انا لصاحباتي لازم يكون شغلتين موجودين بالاي شريك، التقبل والامان.
1: برافو.
0: اذا قبلك بكل حالاتك نجحتي، واذا لقيت الامان معه نجحتي.
1: برافو 100%
0: طبعا. بتوافقيني
1: طبعا 100%، لانه احنا البنات بنحب شعور الامان صح. اذا ما حسيناه رح نضل مأشتتين. أنا هذا المصطلح بحب أحكي.
0: بدي أشكر لينا المحتسب أخصائية نفسية الفرفوشة على وجودها معنا بالاستوديو اليوم. قد كانت المقابلة حلوة، وإن شاء الله كل حدا بسمعنا يستفيد منها. يسعد صباحك وشكرا كثير لإلك.
1: شكرا لأنت.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: الآن بلا لحظ لهشم اللعب. تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا
1: يا مرحبتين. يسعد صباحكم.
0: شو المقابلة الحلوة؟ شو الحكيات الحلوة؟
1: يا أخي أنا جماعة الأخصائية النفسية كتير بحبها،
0: يعني
1: استمتع معهم بالكلام
0: فعلا.
1: شو رأيك بالمقابلة؟
0: والله كتير جميلة، وفعلا أحلى إشي بالمقابلة إنه مش زي المعلومات اللي نسمعها دائما، كانت مختلفة هاي المرة فعلا.
1: هيك فعليا إحنا ما التزمنا بأي أسئلة، هيك كان صح. النقاش فعليا
0: نقاش واعي، هيك رايح
1: أحنا فعليا نقاش واعي معك حالي 100%.
0: خليني أحكي لك خبر هيك جديد قرأناه وسمعناه على السوشيال ميديا يا رندا.
1: تفضلي.
0: هذا في واحد صاحبه تزوج فقرر إيش يعني يضبط الأمور، فشو سوى صاحب الشاب اللي تزوج؟ تنكر على شكل توليت، يعني حط هذا الماسك تبع توليت بس اللي ببين عيونه، عرفتيه؟ ودخل على العرس، والمشكلة انه كلياتهم صدقوا انه توليت،
1: وحتى
0: والعروس مبسوطة اكتر من انه الشخصية الحقيقية، يعني هي شو بدها تطلع على الطاولة من الفرحة. فما احلى الواحد لما يكون فعلا عنده هيك صاحب فرفوش ينبسط ويضحكوا، يعني اذا مو قادر اجيب لك توليت انا بتنكر عشان توليت، وليش ضبطت معه اصلا وجهه مو مبين فما حتى يعرف هو توليت ولا لا.
1: ومعك حالي
0: صراحة اصحاب الفرفوشين
1: يعني حلوين الفرفوش، اذا ما عنده قدرة مالية جيب توليت شاب صاحبه يعني اذا بتقول.
0: ممكن نحكي مع مصر، مصر الحلو فيها يا رندا انه من كل حدا عندهم في نسخه، يعني محمد صلاح في منه نسخه،
1: تامر
0: حسني في نسخه، تامر حسني
1: في نسخه منه كثير ابديت هيك بين ايفون تامر حسني.
0: عن جد نفسي افهم ليش مصر يا جماعه دائما عندهم نسخ.
1: لا ميسي كمان، لا ميسي شفت الفيديو اللي بعت لك اياه قبل فتره فيه فعليا شبيه ميسي.
0: صح صح صح، فين عندهم نسخه من كل شيء. بس يا جماعه ما في احلى من صاحب الفرفوش ومن الزوج الفرفوش والزوج الفرفوشه. شوف ابراهيم قديش فرفوش وهيك.
1: بدنا كمان ما حكينا صباح الخير وشكرنا طاقم اليوم طالعين معنا، يعني
0: عن جد,
1: احمد طراونه، يزن غوي، ابراهيم، جود
0: ايش هالجد يعني ابو خالد،
1: صباحكم يعطيكم الف عافيه، يعني عن جد هذول الجنود المجهولين،
0: الجنود ما يعطيكم الف عافيه. عن جد اليوم كثير استمتعنا، كانت المقابلات كثير حلوه، كثير حلو احنا هيك نغوص بقصه انجاز بقصه نجاح، بنفس الوقت الخبيره كمان لين ما شاء الله عليها اعطتنا هيك معلومات كثير حلوه. فيعني بس بدي اسالك سؤال، شو اكثر شغله بالمقابله هيك خلتك هيك عندك فكرة مختلفة، أكثر جواب عجبك؟
1: هلأ شوفي، هي حكت كل واحد حسب قدرته. أنا دائما بحكي إنه سبحان الله كل واحدة بيعطيها زوج أو شريك حسب قدرتها. يعني كيف قدرتها ربنا بيعطيك واحد بتتقبليه بتستحمليه، فهذا الإشي 100%، يعني كل واحدة حسب قدرتها.
0: أوكي
1: ناخد يعني اتصال. والله العظيم حاضر اتصال يا جماعة.
0: ناخد اتصال. صباح الخير.
1: مش قادر أكمل الجملة.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: مستمع.
2: أيوه صباح الخير.
0: سعد صباحك، كيفك؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. عرفني باسمك؟
2: إلهي إلهي ليس للعشاق ذنب،
0: الله
2: ولا تتبلو العاشقين، وتأمرنا بغض الطرف عنهم، به تزهو قلوب الناظرين، ولكنك أنت الذي خلقت لنا بكل وجه جميل، به تزهو قلوب الناظرين، ولكنك أنت الذي خلقت لنا عيونا.
0: الله والله صح لسانك، صح لسانك.
2: صباح الخيرات من مادة الجميلة،
0: يسعد صباحك.
2: إذاعة عين الجميلة،
0: الله يسعدك.
1: شو الرواء أستاذ، شو الرواء، كم كاس قهوة شارب
0: ختامها مسك أستاذ.
2: معكم نايف الأزايدة من مادبة.
0: يا أهلا وسهلا بأهل مادبة، أهلا وسهلا، نورتونا.
2: يحييك ربي ويخليكم. صباح السعادة والتفاؤل والأمل.
0: أستاذ أنت اسمك؟
2: أنا اسمي نايف الدقاق الخلايب الأزايدة.
0: نايف الأزايدة؟
2: نعم.
0: يا أهلا وسهلا فيك يا أستاذ نايف الأزايدة،
2: وأنا
0: راك إن شاء الله في لقاءات أخرى أجمل وأحلى. يسعد صباحك. يا جماعة خلص هيك إحنا وصلنا اليوم.
1: لا أنا ناخد تقريباً اتصال.
0: بس يعني خلينا ناخد طبعا أكيد. تفضلي تفضلي. ما أنا مفيش على إشارة.
3: صباح النور.
1: كيفك؟
3: يا هلا والله.
1: عرفني باسمك.
3: بندر المراني.
1: يا اهلا يا بندر، يعني بندر رفيق بكل مكان، بالاستوديو بكل
0: معروف،
1: يعني عن جد صديق
3: ما شاء الله عليه، دائما معه 24 ساعه
1: ان شاء الله. الله يدوم الايدي بالمحبه بناتنا يا بندر.
3: امين يا الله. الله يسعد صباحك.
1: صباح احكي لك قد ايه فنجان قهوه اللي بتشرب الصبح لتصحصح؟
3: والله كثير، انا بشرب وانا زي ابوها لالين، لا يمكن انام الا لما اشرب مج كبير من القهوه اسطل بنام.
1: سامعي لي؟
0: شفتي في ناس زي أبوي.
1: يعني قد ايه فنجان كده لليوم؟
0: بشرب فنجان
3: بينام. يعني بدي أقول لك 7 مجات كبار.
1: والله كتير يا بندر، والله كتير.
0: بشرب
3: شاي. ما أنا ما بشربش هو المشروب الرسمي لي
0: خلص. القهوة لا شيء ولا أنت ما بتأكل أكيد إذا ست مقات قهوة معناته فيش أكل فيش غدا ولا عشاء.
3: نعم هو الأكل فيش الحمد لله.
0: بس هي القهوة بتسد النفس يعني بيحكوا اللي بيشربوا قهوة بتخلوش الواحد كتير عنده شهية عالية.
3: لا والله لا ما في من القصة هاي بس خلاص الواحد هيك تأقلم إنه خلاص هاي القهوة وبس.
0: أدي وزنك؟
1: سؤال صعب. هذا يعني سؤال صعب. أدي وزنك أدي عمرك بعدين عنها الله يرضى عليك.
3: عمري 45 وزني 55.
0: يا أهلا وسهلا.
1: عمرك متناسق مع وزنك يعني عن جد الله يعطيك الصحة يا بندر.
3: الله يسعدك يا رب الله يعافيك ان شاء الله. ربحونا معكم انتم مش راضيين تربحونا.
1: حاضرين حاضرين يا بندر.
3: الله يسعدك يا رب يسعد صباحكم ان شاء الله.
1: يعني شايفين قد ايه هيك الشباب عادي ما عندهم مشكله بيحكوا عمرهم بيحكوا وزنهم بس يا ويلك يا ويلك اذا حكيتي لبنت قد ايه عمرك وقد ايه وزنك.
0: ما هو عيب صراحه يعني الا بسان لو سمحت يعني مش كثير صحبه انا وياها
1: ما بتحبها في خلافات بيناتهم.
4: وحياة عيون حتى الضحك صعبان عليك.

0: كنت بسماكي كالطير الحر سلطوني وحرمون عيونك وحسافة تكون الغيري.
1: طبعا لين بدي أحكي لكم هذا الخبر وبعديها بدنا نحكي خبرك. أوكي
2: أوكي.
1: بقول لك في ثلاث إخوان طلقوا زوجاتهم بنفس الدقيقة. رجعوا على البيت شافوهم إنه هم مو قايمين يعني بخدمة أمهم ومو عاملين لها أكل مو هيك يعني مهتمين فيها، فالثلاثة طلقوا زوجاتهم بنفس الدقيقة. شو رأيك؟ أنا بحس شو قبل ما تحكي رأيك كان هو هم الثلاثة كانوا بحفلة هيفا مبارح
2: شكله
1: فمروحين من حفلة هيفا مش مزاجهم مش رايق، رجعوا على البيت طلعوا نسوانهم.
2: يعني أحكيك شغلة هم الخسرانين صراحة، اللي بتجي هاي قرارات فجائية هو الخسران
1: صراحة.
2: بس قبل هاي حفلة هيفا كانت دمار فعلا، يعني بارح كانت حفلة هيفا فيها الحضور جدا عالي لدرجة إن إحنا لما مشينا من جنب مجمع الحسين للأعمال بزنس بارك كانت عداد اللي برا الناس اللي عم تحضر من برا المكان اللي هو خلف السياج أكتر من عداد الناس اللي جوا، وغير التجديد الأمني اللي كان موجود وغير أسعار التكتات اللي كانت جدا عالية، ولكن حكوا إنه الحفلة كانت كتير حلوة
1: وفي دخولات مستشفى الرجال مبارح كانت كتير يعني
2: في حالات انكسر
1: الطوارئ كان مبارح فل يعني بطلع الطوارئ كلها
2: مثلاً
1: رجال يعني
2: يعني في ناس انفصلت، في ناس غارت، في ناس ما نامت بالبيت، في ناس طلعت من وراء يعني نسوانها
1: يعني
2: انا مصدومه من كميه
1: تشوفك
2: الشباب.
1: على ان شاء الله بحفله
2: ما شاء الله شو كميه الشباب الجدا عاليه يلي بيحبوا هيفا.
1: والله بتستاهل
2: بس اوفر هالقد والله بتستاهل
1: يا حلوه ديفا يا جماعه، هي ديفا
2: في شيء بدنا نروق استاذ
1: بدنا نروق.
2: انت لازم تشتغل مايسترو، انت مايسترو. يسعد صباحكم.
1: يلا هلأ إحنا وصلنا لنهاية مشوارنا اللذيذ، قدي إحنا كنا مبسوطين فيه اليوم وقدي هيك ما حسنا بالوقت فعليا، ساعتين مروا وهيك وكتير رواق مع صوت القهوة مع ريحة القهوة مع الناس اللي عم تشرب هيك الصبح قهوة قدي أعطونا طاقة. بدنا نشكر بالمعروف على استضافتنا لليوم، فعليا كان الحلقة مميزة وكتير حلوة.
2: فعلا كانت حلقة جدا مميزة، استمتعت فيها مع محمود المهندس محمود، حكينا فيها في مواضيع كتير حلوة، استمتعت فيها كمان مع ضيفتنا كان كتير البرنامج هيك جميل لذيذ
1: لطيف فعليا.
2: وإن شاء الله بنشوف كيفكم بكرة من الساعة 10 لساعة 12، كنت معكم أنا ورندا من بن معروف برنامج كيفك.
1: باي باي.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: كيفك.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك يعزي بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة مستمرة بالتعاون مع مجلس النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين. القوات المسلحة تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران داخل الأردن دون وقوع إصابات. الأمن العام يغلق مطعما في الزرقاء بعد تعرض 183 شخصا لحالة تسمم. الجيش الأمريكي يقول إنه ضرب 140 هدفا عسكريا في إيران. إيران تقول إن طهران ومسقط اتفقتا على مواصلة المناقشات بشأن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. باكستان تدعو إيران إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. وزارة الصحة في غزة تطلق تحذيراً أخيراً من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM، معك بالصوت والصورة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يو والت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: بشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت. جلالة الملك عبد الله الثاني يقدم تعازيه لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. رئيس الوزراء جعفر حسان يؤكد أن الحكومة مستمرة بالتعاون مع النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين. القوات المسلحة تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران داخل الأردن دون وقوع إصابات. الأمن العام يعلن إغلاق مطعم في الزرقاء بعد تعرض 183 شخصاً لحالة تسمم. إيران تقول إن طهران ومسقط اتفقتا على مواصلة المناقشات بشأن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. صحة غزة تطلق تحذيراً أخيراً من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم، أسرع توصيل بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: عما ونحن اليوم بصدد سورة الكوثر. سورة الكوثر هي سورة مكية. لما نحكي مكية يعني أنا في عندي سور مدنية وفي عندي سور مكية. المكية ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. وفائدة أنه نعرف السورة مكية ولا مدنية بنعرف فيها تفاصيل وأحداث السيرة النبوية، ولما نزلت الآيات وسبب نزولها بنحدد بدقة تفاصيل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبتوضح لنا أكثر المعاني المقصودة من السورة واللي خاطب فيها المولى سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عدد آياتها 3 آيات، وكلماتها 10 كلمات، وحروفها 42 حرف. من حيث الطول والقصر، سورة الكوثر هي أقصر سورة في القرآن، لأنه آياتها 3 آيات، وهي أقل سورة في القرآن بعدد الحروف، فهي أقصر سورة في القرآن على الإطلاق. وإذا بتلاحظوا القرآن فيه صور من الطوال وصور من القصار، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بده يوصل صورة للناس أن التحدي أن تأتي بمثل هذا القرآن ما قدرت، بعشر صور ما قدرت، بسورة ما قدرت، التحدي قائم على إنك أيها الإنسان الذي تدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام ألف هذا الشيء أو ادعى هذا الشيء، يلا تعال تقدرش تجيب سورة البقرة طويلة، أعطيني من قصار الصور. وديروا بالكم ما بصير نحكي يعني من الأدب صورة صغيرة، لأنه الصغيرة من التصغير، احنا بنحكي قصار الصور ولا نقول صغار الصور، بنقول قصار الصور. فكما يحصل الإعجاز والتحدي بالطوال والناس عاجزون عن الإتيان بمثلها، كذلك مثل سورة البقرة مثلا، كذلك الناس عاجزون على أن يأتوا حتى بصورة من قصار الصور مثل سورة الكوثر. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه السورة المباركة إلها سبب نزول، يعني نزلت لسبب معين وكان فيها رد على المشركين، وبينقل هذا السبب سيدنا ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه، بيقول نزلت في واحد اسمه من كفار قريش اسمه العاص بن وائل السهمي. هذا العاص كان كافر ومن مشركي قريش، وكان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام دفن ثاني أبنائه القاسم وعبد الله. النبي كان عنده القاسم وعبد الله، وتوفي ودفنوا في مكة، وقبرهم موجود بجوار السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان له أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة، كلهم ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة، توفيت بعده صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. فلما توفي ابن النبي الثاني اللي هو عبد الله، وكان النبي حزين على وفاته لأنه واحد من أبنائه، دخل إلى المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم حتى يصلي ويناجي الله سبحانه وتعالى. فمين وقف إقبال النبي عليه الصلاة والسلام بيتحدث معه؟ هذا العاص بن وائل السهمي، فتكلم مع النبي ثم انصرف. فلما خرج من عند صحن الكعبة إلى أحد نوادي مكة قالوا له: مع من كنت تتحدث يا أيها العاص؟ فقال: مع ذاك الأبتر. شو يعني الأبتر؟ يعني المقطوع. الأبتر يعني المقطوع، وبيتكلم وبيقصد النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه النبي الآن مات أبناؤه وليس له أب ولا أم، وأبناؤه قاعدين بتوفوا بحياته، وهذا الذي كان فعلا حاصل. فأبناؤه صلى الله عليه وسلم حتى ابن الثالث اللي هو إبراهيم الذي كان من زوجته ماريا القبطية كان في المدينة وقد توفاه الله سبحانه وتعالى. فالنبي كان يموت أبناؤه، وذلك الحكمة، لأن النبوة لا تورث، وحتى لا يقال إنه النبي ما لا ينجب أولاد، يعني الله دفع عنه هذه التهمة وبرأ أبناءه في المستقبل من أن تورث النبوة لهم. فلاحظ كيف هذا استخدم أشنع الأوصاف، لأن العرب كانت تتفاخر بأبنائها وتتفاخر بالسند، وهذا شيء أساسي عند العرب أن يكون عند الواحد منهم أبناء كثر فيتباهى ويتفاخر بهم، وهذا اللي خلى عبد المطلب أصلا يقيم نذره لله، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاني 10 من الأولاد راح أذبح واحد منهم. ليش؟ لأنه أنا صرغ امتلكت المنعة، أنا عندي 10 أبناء، إذا أنا امتلكت كل أسباب المنعة والرفعة والقوة والشرف والسؤدد، عندي أبناء كثر. ولذلك لما مات ابني النبي عليه الصلاة والسلام جاء هذا العاص بن وائل فقال أيها الأبتر إني أشنأك، أي أبغضك يعني بكرهك. فقالوا من كنت تكلم؟ قال كنت أكلم ذلك الأبتر. وهذا فعلا يعني نوع من أنواع الكيد اللئيم اللي وجهه هذا الكافر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في بيئة زي ما كنا نحكي واقعها يتفاخر بكثرة الأولاد، فكانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، وكان النبي يغتم من هذا الشيء. يعني الأصل لو أنك تخالفه في الدين، الأصل لو مات جاري وجاري على غير ديني أواسيه وأصبره، مش أتهمه وآتي بألفاظ حقيرة ودنيئة أخاطبه بها. ولذلك كان العوض من الله سبحانه وتعالى بأن نزلت عليه هذه السورة المباركة. لما هوجم النبي ووصف بالأبتر، الله سبحانه وتعالى قال له إنا أعطيناك الكوثر. إيش معنى الكوثر؟ حنحكي، لكن بدنا نيجي على أول شيء لفظ إنا. إنا هو من الذي أعطى الله سبحانه وتعالى؟ هو واحد، هو الله سبحانه وتعالى. لكن قول الحق سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، هاي نون أهل التفسير وأهل اللغة بسموها نون العظمة لله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى عظم ذاته فقال إنا وأعطيناك، ما قال أعطيتك، قال أعطيناك. وهذا أسلوب في اللغة يستخدمه الواحد المتكلم لنفسه. ليش؟ ليضيف لنفسه العظمة. وربنا سبحانه وتعالى استخدم هذا في القرآن كثير جدا، مثل قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الغرض من هذا إنه السامع يلتفت وينتبه إلى الكبرياء والجلال، وهذا تأكيد لتفرد الله سبحانه وتعالى بالكبرياء والجلال والأفعال العظيمة كخلق القرآن كخلق الكوني وإنزال القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى قال إنا وقال أعطيناك سبحانه وتعالى. أما الكوثر فله تفاسير كثيرة، والأصل في الكوثر في اللغة كما قال ابن عباس الأصل هو الخير الكثير، ومعنى الكوثر هو الخير الكثير اللامتناهي. يعني إذا بدي يحكي للنبي أنت أبتر مقطوع، ما عندك أي أسباب، لا عندك جاه الآن بدي يصير، ولا إلك مال، ولا إلك عزوة، وأبنائك ماتوا وأصحابك يقتلوا، فأنت مقطوع. قال الله تعالى لنبيه بل أعطيناك الكوثر يا محمد، كل أنواع الخير هي عندك يا رسول الله. المفسرين إلهم أقوال كثيرة في معنى الكوثر، منهم من قال هو الإسلام لأن الإسلام هو خير كثير، ومنهم من قال هو القرآن فالقرآن هو خير كثير، ومنهم من قال النبوة، وما أعظم من أن يؤتى أحد النبوة، ومنهم من قال كثرة الأمة، وقيل نور القلب، وقيل نهر في الجنة. والحاصل أن الكوثر معناه الخير كثير. وإذا أردنا المناسبة نجيب شو معنى الكوثر بالمناسبة، فإذا قال لك هذا المقطوع العاص بن وائل يا محمد أنك أبتر، فاليوم وين نسله هذا العاص بن وائل؟ ليس له نسل، انقطع نسله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اليوم في على الأقل 25 مليون إنسان إلهم وثائق مثبتة أنهم يلتحقون بأهل البيت من شتى الدول والمنابت، إلهم أصل ونسب يرجعون إلى أهل البيت. فهذا هو الكثير، أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن مع أن أبناءه قتلوا أو ماتوا وأحفاده قتلوا اللي هو سيدنا الحسين ومن معه من آل البيت، إلا أن الحسين خلف زين العابدين والحسن خلف اثنين من أبنائه، هذول كانوا البذرة اللي انتشر منها آل البيت وسلالة آل البيت. فإذا قال هذا أنك مقطوع، لا يا محمد، أنت لن تقطع أبدا، ولا زال من ينتسب إليك بالنسب الشريف موجودين، هم باليوم بقدروهم يعني العلماء تقريبا بعشرين إلى 25 مليون نسمة. فنسب النبي ما انقطع وذكره لم ينقطع، ولكن من الذي قطع؟ نسب العاص بن وائل. اليوم مين ينتسب إلى العاص بن وائل؟ مين أبناؤه؟ مين أحفاده؟ هل بقي له شيء؟ لم يبق له شيء، فقطع الله سبحانه وتعالى دابر القوم الكافرين والظالمين وأبقى نسب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما نحكي الكوثر، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أغفى إغفاءه صلى الله عليه وسلم، نام، فاستيقظ وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نزل علي جبريل بهذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال الصحابة، فهموا شو يعني إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك يا محمد وهي قريبة من هاي الحادثة، واللي ادعى أنك أبتر هو الذي سيكون أبتر، اللي بيكرهك يا محمد هو الأبتر. لكن قالوا: يا رسول الله، ما الكوثر؟ احنا عرفنا الجزء الثاني من السورة، لكن ما الكوثر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عدد آنيته، يعني الكاسات اللي بيشرب منه، بعدد نجوم السماء. والنبي وصفه بأوصاف كثيرة، حتى قال: فيأتي الرجل يختلج دونه، بده يشرب منه فيبعد، فالنبي بيقول: هذا من أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية في حديث الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا النهر، قال: ماؤه أبرد من الثلج وأبيض من اللبن وأحلى من العسل، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن توردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا. الحاصل إن الكوثر هو الخير الكثير، الكوثر معناه هو الخير الكثير، منه الإسلام ومنه القرآن ومنه الأبناء ومنه النسب والنسل الصالح، ومنه النهر اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الكوثر. والكوثر كانت العرب تتغنى فيها بالأشعار تدل على الكثرة. شو بقول؟ وأنت يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن الفضائل كوثر، يعني كثير الفضائل وكثير الخير. ولو تأملنا وإحنا بنقرأ بجزء عامة السور اللي أحاطت بسورة الكوثر، لوجدنا إنه الحق سبحانه وتعالى أجمل في سورة الكوثر، ولكنه فصل في السور اللي حولها، فنجد الخير الكثير منثور في كل سورة تقريبا من حوالين سورة الكوثر. ففي سورة الضحى ربنا شو قال له؟ من الخير ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا خير كثير، سيعطيك ربك من الخير يا محمد حتى ترضى. في سورة الشرح كمان خير، ربنا سبحانه وتعالى فصل فيه فقال: ألم نشرح لك صدرك فشرح الله صدره، هذا خير، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ويسر له أمره، هذا كله من الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. كمان في سورة التين لما ذكر الله سبحانه وتعالى البلد الأمين، هذا من الخير. كمان في سورة العلق امتن الله تعالى على نبيه بأنه علمه ما لم يكن يعلم. في سورة القدر أعطاه ليلة خير من ألف شهر. وفي سورة البينة جعل أمته خير البرية. وفي سورة الزلزلة أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يكافئ الواحد منا على ذرة من الخير. كل هاي تدل على إيش؟ تدل على الكثرة في العطاء من الله سبحانه وتعالى. ولو جينا هذا بس حوالين سورة الكوثر، لو جينا نتصفح الـ القرآن ونمحصه ونفحصه لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم الخير الكثير الكثير. قال الله تعالى مثلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فمن الخير الذي أعطاه الله تعالى لنبيه إنه جعل له ذنبا مغفورا، فالنبي عليه الصلاة والسلام غفر الله تعالى له كل شيء، ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطاه المقام المحمود وهذا من الخير الكثير، وأعطاه الشفاعة العظمى، وأعطاه الوسيلة صلى الله عليه وسلم وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا ذلكم الواحد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، ومن حلت له شفاعة النبي دخل الجنة. اللهم آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه الدرجة العالية الرفيعة، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، وأول من يفتح باب الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وهذا من الخير الكثير. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الشفاعة، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة. صلى الله على سيدنا محمد. هذا من جملة الخير، ولا لو نذكر الخير اللي أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد أولي العزم من الرسل لما وسع الوقت. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل في قوله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأولين.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولازلنا نتدبر في سورة الكوثر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وحكينا إنه الكوثر معناها الخير الكثير، وهذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى كان للنبي عليه الصلاة والسلام وكان لأمة النبي عليه الصلاة والسلام في حصة. فالكوثر هو نهر للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن مين بيشرب منه؟ بيشرب منه أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن الله تعالى منح نبيه خيرا كثيرا، ولأجل حب النبي لأمته كان من هذا الخير نصيب للمؤمنين وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الآن في ملمح جميل ربنا سبحانه وتعالى بده يوصل لنا إياه. كل خير ونعمة الله أزداك إياها وأعطاك إياها وأولاك إياها، هاي يجب أن تقابل منك بشكر. يعني ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إنا أعطيناك الكوثر يا محمد. طيب، شو بترتب على هذا؟ فقال: فصلي لربك وانحر. يا محمد، كوني أعطيتك خيرا كثيرا هذا يستلزم منك أن تقوم بشكره. طيب، كيف أشكر يا ربي؟ قال: فصلي لربك وانحر. ترى المشركين في زمن النبي كانوا يصلوا، ولكن صلاتهم فيها شرك، وما كان صلاتهم، مش هيك ربنا قال؟ عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. هذا الشرك اللي منعهم عن التوجه الخالص لله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه ربنا شو قال؟ فصلي لربك، يعني اجعل صلاتك خالصة لوجه الله ونحرك خالصا لوجه الله، لا تشرك مع الله سبحانه وتعالى أبدا. هذولا كانوا يشركوا، كانوا بقول: وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، يعني كانت فيهم بذرة الوثنية اللي اليوم موجودة صورها على فكرة. اليوم موجودة بذرة الوثنية والعبادة لغير الله، وأخطر ما تكون في البشر. اليوم في ناس بيجي بيقول لك: بدي أعمل تمثال لميسي. دول صنعت تمثال لميسي، وبعض أتباع هاي الدول سجدت لهذا الصنم أو هذا التمثال. هاي بذرة الوثنية التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فأشار له: بدك تشكر توجه بشكر.

0: شكر إلى الله سبحانه وتعالى، فصل لربك وانحر. طيب ليش ربنا اختار الصلاة واختار النحر؟ قالوا أكثر عمل عبادة فيها صلة بالله سبحانه وتعالى هي الصلاة. اثنين، أكثر عبادة بتأديها في اليوم والليلة هي الصلاة. فأعظم عبادة في حياة الإنسان في وجوده هي الصلاة. من أقل العبادات اللي ممكن يفعلها الإنسان هي النحر، لأنه الأصل هي كل سنة مرة، وأحيانا الناس يمكن بعمره كله ما ينحر أصلا، أو بعمره كله ينحر مرة أو مرتين. فكل عباداتك وكل شكرك اجعله منقطع لله سبحانه وتعالى. من أعظم شيء اللي هو الصلاة اللي مرتبط فيها أنت يوميا بخمس أوقات في اليوم فرضا وغيرها نفلا، إلى أقل عبادة تفعلها في حياتك وهي النحر اللي بتفعله يوم بعمرك، وأحيانا اليوم في غالب الأحيان مش أنت أصلا اللي بتقوم فيه، أنت موكل بس بالدفع وغيرك بيقوم عنك هذا العمل. وهذا بحقق قول الحق سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي، هي الصلاة، ونسكي، والنحر من النسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. كل شيء دونهم، كل شيء دون الصلاة اللي هي أكثر شيء أنت مرتبط فيها وبتأديها، إلى النسك الأقل تأدية وعملا هو النحر، وما بينهما بده يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا من أجل صرف النعمة اللي سبحانه وتعالى أنعم بها على الإنسان إنه يشكرها ويؤدي شكرها لله سبحانه وتعالى. إذن كل واحد الله سبحانه وتعالى أنعم عليه، وما فينا واحد إلا وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه. هاي النعم تستوجب منا تقديم الشكر لله سبحانه وتعالى. كيف أشكر ربي؟ أشكر ربي أولا بالالتزام بالصلاة. الصلاة اللي هي عماد هذا الدين، واللي هي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. الصلاة اللي بتطهرك من الذنوب وبتنقيك من الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الآن تخيل لو واحد عنده نهر على باب بيته وبيغتسل منه كل يوم، بينزل في النهر بيتسبح وبيتنظف خمس مرات، هذا بيطلع له ريحة عرق؟ هذا بيطلع له وسخ على جسمه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلاة يمحو الله سبحانه وتعالى بها الخطايا. مثل ما أنت لما تغتسل بتشيل عرقك وأدرانك ووسخك من بالماء والصابون وبتنظف حالك وبتطلع طاهر نظيف نشيط، كذلك الصلاة بتدخلها محمل بالذنوب تخرج منها محمل بالحسنات والرفعة والدرجات. أما ذنوبك فلا تسأل عنها، فقد حطها الله سبحانه وتعالى وخلصك منها. قال عليه الصلاة والسلام، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالصلاة إلى الصلاة، يعني بصلي الظهر تستنى العصر، أي شيء فعلته بناتن ربنا سبحانه وتعالى يكفر لك ما بينهن. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام، الصلاة على وقتها. فالله الله في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات من أتم ركوعهن وسجودهن كان لله حق عليه أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل لم يكن له عهد على الله، إن شاء أدخله وإن شاء عذبه. وفي رواية أخرى صعبة جدا جدا جدا، كانت له نور وبرهان، ومن لم يفعل قال عليه الصلاة والسلام لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. شوف ما أصعبها اللي ما بيصلي. فالصلاة يا إخوان جدا مهمة في حياة الإنسان، بل أن بعض العلماء قال أن تارك الصلاة كافر. شو يعني كافر؟ يعني زوجته مش حلال، ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. صحيح إنه هذا مش عملي، مش موجود عمليا، مش موجود، لكن قال به بعض الفقهاء. يعني عمليا إحنا اليوم لو واحد تارك صلاة مات نأخذه على المسجد بنصلي عليه وبندفن وبنترحم عليه بنقول الله يرحمه. عملا بإيش؟ بآراء الفقهاء اللي هو الجمهور الفقهاء اللي قالوا من تركها تكاسلا لا يكفر، لكن في قول أن من تركها حتى تكاسلا يكفر، فهذا أمر صعب. والنبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حتى الشافعية اللي بيقولوا تارك الصلاة ليس بكافر، قالوا إذا تركها 3 أيام عمدا ولو لم ينكرها يقتل حدا، يقتل حدا يعني عقوبة، عقوبة أنت ما كفرت ولكن عقوبة لك لأنك تركت الصلاة، أنت يجب أن تقتل حدا. فإخوان موضوع الصلاة جدا مهم، جدا مهم، وهو أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر. النهر معروف، وهو ما يقدم من الأضاحي والأنعام في يوم العيد، والنحر هو مخصوص بالإبل لأن الإبل كانت مشتهرة أكثر في مكة وفي قريش، وهو أفضل عمل يفعله العبد يوم العيد. قال عليه الصلاة والسلام ما أنفقت الورق، الورق يعني الفضة، في شيء أفضل من نحيرة في يوم العيد. فهذا النسك نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. واستدل العلماء على أن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة، لأن ربنا شو قال فصلي لربك وانحر، والواو تفيد الترتيب. بدنا نصلي بعدين ننحر. وشو اللي خلانا نفهم منها بتفيد الترتيب في هاي الآية تحديدا؟ قول الحق سبحانه، أو عفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام مر يوم من الأيام في عيد الأضحى أحد الأعياد، النبي عليه الصلاة والسلام مر فشم رائحة إيش؟ شواء. فقال من هذا؟ فقالوا له يا رسول الله هذا الصحابي أبو بردة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي قال له من أمرك بهذا؟ مين أمرك إنك تذبح؟ فقال رسول الله والله اشتهينا اللحم، فقلنا نذبح ونشوي ونطلع على الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام إيش؟ اذبح مكانها أخرى، يعني هاي ما أجزأتك، أنت ما ضحيت، اذبح مكانها واحدة ثانية. فقال يا رسول الله والله لا أملك إلا جذعة من الماعز، يعني واحدة ما استوفت الشروط، بعد ما أكملت السنة وفاتت بالسنتين عشان تكون استوفت الشروط. فقال عليه الصلاة والسلام اذبحها فإنها تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، يعني اليوم بسمح لك لكن بعد هيك لا تجزئ هذه الماعز. فنحر الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففهمنا أن المقصود من قوله تعالى فصلي لربك وانحر أنه على الترتيب، أن الإنسان يصلي وينحر، والنحر يبدأ وقته من بعد صلاة العيد إلى ثالث أيام التشريق على قول الشافعية، ثاني أيام التشريق على قول الجمهور، وهو ثاني يوم من أيام التشريق. إن شانئك هو الأبتر، ختم الله سبحانه وتعالى بقوله إن شانئك هو الأبتر. الأبتر معناه الأصل كان فيه التمام، الأصل أنه يكون متمم وكامل، لكن حدث شيء فقطعه، قطع تمامه. ولاحظوا أنه ربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة بالكوثر، يعني يا محمد أعطيناك الخير الكثير الذي لا ينقطع، فخيرك في الدنيا ويمتد إلى يوم القيامة، هذا خير لا ينقطع أبدا. أما النهاية إن شانئك، شانئك يعني مبغضك يا محمد، هو الأبتر، هو المقطوع في الدنيا، وسوف ينال جزاؤه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وهذه بشرى للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فمات المشركون ومات أبناؤهم وانقطع ذكرهم وانقطع نسبهم وانقطع نسلهم، واليوم ما في أحد أبدا بيحكي أنا ابن العاص بن وائل، ولا يفتخر أصلا أحد إنه ينسب إلى ذلك الكافر اللي آذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن نسب النبي عليه الصلاة والسلام لا زال موجود في آل البيت الأطهار، وخير النبي صلى الله عليه وسلم لا زال موجود معنا، موجود معنا القرآن، موجود معنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون الصالحون من عباد الله يرجون فضل الله تعالى بأن يوردهم حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، فيمتد خير النبي إلى الكوثر وإلى ما بعد الكوثر إلى نعيم أبدي لا ينفد. هذا الخير اللي الله أعطاه للنبي ولأتباعه، خير لا ينقطع. اللي بيتبع النبي عليه الصلاة والسلام سينال حظا من الكوثر، اللي هو خير لا ينقطع. ففي الدنيا إله خير في صلاحه وصلاح أسرته وأبنائه، وفي الآخرة إله الجنة، والجنة نعيم لا ينفد. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا من أهلها. أما مبغض النبي، الشخص اللي مبغض النبي، فبالإجماع إجماع المسلمين أنه كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم حق واجب فرض، وبقدر كمالها يكون كمال الإيمان، وبقدر نقصها يكون نقص الإيمان. فمحبة النبي شيء واجب في ديننا، يكون كمالك ودرجتك عند الله بقدر محبتك واتباعك له، ويكون انحطاط الإنسان بقدر عدم حبه للنبي عليه الصلاة والسلام أو مقدار حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فأكثر من ذلك أو أقل، أنت حر. أما الصحابة فقد ضربوا أروع الأمثلة في محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في طريق الهجرة، مرة بيمشي قدام النبي، ومرة بيمشي خلف النبي، ومرة يمين شمال متوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: يا أبا بكر شو مالك؟ ليش هيك بتعمل؟ فقال: يا رسول الله، أتذكر الرصد فأمشي أمامك، وأتذكر الطلبة فأمشي خلفك. فقال: يا أبا بكر، أتحب أن يصيبك المكروه دوني؟ بيقول له النبي، بيقول له: يا أبا بكر، أنت بدك إذا صار مكروه أنت تنصاب دوني؟ فقال: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رحلة الهجرة إن سيدنا أبو بكر قال للنبي: يا رسول الله، تسمح لي أدخل على الغار قبل؟ فدخل على الغار وسده وسد جحوره وجلس وأذن للنبي بالدخول، فالنبي دخل ونام على فخذ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فلدغ أبو بكر فتحمل الأذى، ما بده يصحي حبيبه، ما بده يصحي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى من شدة الألم والقرص واللدغ نزلت دمعة من سيدنا أبو بكر على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ. قال: ما بك يا أبا بكر؟ قال: لدغت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. عادي عادي. فمسح النبي بريقه الشريف عليها فبرئت من ساعتها. وفي نفس الرحلة أبو بكر عطش، لكن لما شرب النبي قال: شربت، شرب النبي حتى رضيت. أنا زي كأني شارب زيادة. إذا النبي شرب. ومن أعجب أعجب أعجب ما نسمع من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة اللي في معركة أحد لما وضعت الحرب أوزارها، والنساء بدأت تسمع ما أصاب المسلمين، في امرأة لما إجوا عليها عرفت إنه النبي في يعني إشاعات كانت تقول إنه النبي قتل وإن النبي أصيب صلى الله عليه وسلم، فإجوا وهي أبوها مات وأخوها مات وابنها مات، بيقولوا لها: أبوك مات. بتقول: ما فعل برسول الله؟ قالوا: أخوك مات. قالت: ما فعل برسول الله؟ قالوا: ولدك مات. قالت: ما فعل برسول الله؟ قالوا: هو بخير. قالت: لا أطمئن حتى أراه. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام بخير قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هي بسيطة يا رسول الله، إذا أنت بخير الحمد لله، إذا أنت فينا وموجود وحي وطيب وما فيك شيء يا رسول الله ما في مصيبة، إذا أنت بخير إحنا بخير يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل هذه الأم نسيت أبوها، نسيت أخوها، نسيت ابنها، من أجل أنها سمعت خبر سوء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما اطمأنت حتى رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثوبان رضي الله عنه، شوف محبة الصحابة للنبي، وهي من الأمثلة القليلة، كان يوم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فتغير لونه ورجع إلى النبي، نحل جسمه ضعف ضعف من محبته للنبي، تخيل ضعف صار ضعيف نحيل الجسم، يعرف في وجهه الحزن. فالنبي بيقول له مالك يا ثوبان، ليش هيك صاير؟ شو صاير معك يعني؟ أنت نحلان وجهك صاير هيك ضعيف، مبين عليك آثار الحزن، شو اللي غير لونك؟ فأجاب ثوبان فقال يا رسول الله والله ما بي من مرض ولا وجع، أنا يا رسول الله مش مرضان، أنا مش وجعان، ما في ولا شيء، غير أني إذا لم أرك استوحشت. فقال يا رسول الله والله ما بي من مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. ثم ذكرت الآخرة وعرفت مقامي وأنك ستكون مع الأنبياء وفي أعلى مقام، فأخاف ألا أراك هناك لأنك ترفع مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة سأكون في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة فحينئذ لن أراك أبدا. هذا اللي مخوفني، هذا اللي ممرضني، هذا اللي متعبني، بخاف يجي اليوم اللي ما أشوفك فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل مباشرة قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصحابي بيجي على النبي بيبكي بيقول له يا رسول الله أنا ما عندي لا كثير لا صيام ولا صدقة ولا صلاة، ما عندي شيء أعمله، بس بدي أكون معك. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. فبكى الرجل وبكى سيدنا أنس بن مالك، قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. الصحابي يؤسر وبدهم يقتلوا الآن، يقدمون المشنقة، بيقولوا له أترضى أن يكون محمد هنا وأنت منعم في بيتك؟ قال والله ما أرضى أن أكون هنا ومحمد يشاك بشوكة. شفت الشوكة؟ لا، أنا أموت ولا محمد يشاك بشوكة. شوف قديش محبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عند الصحابة. سيدنا طلحة بن عبيد الله، حب الصحابة للنبي عجيب. سيدنا طلحة بن عبيد الله في معركة أحد السهام والرماح يعني تقذف باتجاه النبي، بتعرفوا شو كان يعمل؟ كان يصدها بإيده وبجسده حتى شلت وقطعت أصابعه ويده رضي الله عنه. 70 طعنة في جسمه تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة إذا ذكر يوم أحد قال ذلك أبو بكر شو كان يقول؟ قال ذلك اليوم كله لطلحة. هذا يوم طلحة، هذا ما اسمه معركة أحد، هذا اسمه يوم طلحة، طلحة بن عبيد الله. كان يتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام الضربات. حدث ولا حرج عن محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. كادوا يقتتلون على فضلة وضوئه، لما يتوضى المي بتقع كانوا يستبقوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذوا المي من إيدينه. بيقول الصحابة والحديث الصحيح وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يدلك بها وجهه وجسده. اللي بشعر من التقزز من هذا الحديث هو ما اكتملت في صدره وفي قلبه محبة النبي عليه الصلاة والسلام. اللون لون النخامة والريح ريح المسك، كانوا يسلتون من عرقه الشريف صلى الله عليه وسلم ويضعونها على الطيب فيزداد الطيب طيبا. هذا شيء من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. أما مبغضه فهو خسران مقطوع أبتر كافر، سوف يلقى الله سبحانه وتعالى ويعذبه على بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحب النبي حبا كما يريد الله سبحانه وتعالى وكما يرضى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في موعد آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي. خلي ربع السبع
2: خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً. أحكى

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: الآن بلا عصر لهشم اللعب، تطبيق يوولت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت. جلالة الملك يقدم تعازيه لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة مستمرة بالتعاون مع النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين. الأمن العام يعلن إغلاق مطعم في الزرقاء بعد تعرض 138 شخصا لحالة تسمم، ومستشفى الزرقاء يؤكد أن حالة المصابين بالتسمم مستقرة. وزير الطاقة يؤكد قرب توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع إيصال الغاز إلى مدينتي معان والموقر. وزارة الصحة في غزة تطلق تحذيرا أخيرا من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمة النقل والإسعاف.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: بموسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت. الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد التضامن المطلق مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. جلالة الملك وولي العهد يعزيان أمير قطر تميم بن حمد الثاني والشعب القطري بوفاة حمد بن خليفة الثاني. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة مستمرة بالتعاون مع النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين. الأمن العام يعلن إغلاق مطعم في الزرقاء بعد تعرض 138 شخصا لحالة تسمم، ومستشفى الزرقاء يؤكد أن حالة المصابين بالتسمم مستقرة. وزير الطاقة يؤكد قرب توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع إيصال الغاز إلى مدينتي معان والمؤجر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك بخير.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات من أرض

0: معروف.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من ليون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك. بخريف

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا أردني،
2: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
4: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يبعث برقية تعزية إلى أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد التضامن المطلق مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. وفاة شخص من جنسية عربية غرقا داخل قناة الملك عبد الله في إربد. فريق البحث والإنقاذ الأردني يعود إلى أرض الوطن بعد إنجاز مهمته الإنسانية في فنزويلا. الجيش الأمريكي يعلن جاهزية قواته لضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز. روسيا تقول إن أوكرانيا قصفت ناقلة نفط في بحر أزوف.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أهلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. يعني بعد غياب دام يمكن 4 أيام 5 أيام عن الهواء مباشرة، رجعت لكم ومعاكم عبر هواء إذاعة عين اف ام ببرنامجكم اللي بتحبوه اللي أنا بحبه وبحبكم والله كثير، برنامج روحت. يا هلا ويا مرحبا ويا أهلا وسهلا فيكم. نعتذر منكم شديد الاعتذار أنه يوم الأربعاء الماضي ما قدرنا نكون على الهواء زي ما أنا وعدتكم، لأنه وصلنا والله على مطار الهند وأخرونا جدا، وحرفيا وصلت على الفندق قبل موعد البرنامج بتقريبا نص ساعة، فما قدرت أنه أجهز حالي وكان جدا الموضوع متعب. ونصيحة، ما حداش يروح على الهند. بداية اسمحوا لي أشكر يعني شريكنا وراعينا وكلاء نيسان بالأردن، مجموعة شركات وسطامي وصاحب، على هاي الرحلة الرائعة اللي كانت لمدة 3 أيام وانبسطنا فيها وتعرفنا على ناس من الإخوة العرب من كل الدول العربية، وتعرفنا أيضا على سيارة جديدة مستوحى تصميمها من الباترول راح تكون بالسوق الأردني، وبسعر جدا لطيف وبمواصفات جدا لطيفة، بأنظمة أمان جدا لطيفة، بألوان، بشخصية جدا رائعة. نازلة هاي السيارة قريبا على الأسواق الأردنية والأسواق الخليجية اللي هي نيسان تيكتون. فألف مبروك لشركة نيسان، شكرا لنيسان الشرق الأوسط، شكرا لنيسان الأردن ممثلة بوكيلها الرسمي بالأردن، مجموعة شركات بسطامي وصاحب اللي هم راعين برنامجنا أيضا ووكلاء أيضا يعني العلامة التجارية BYD وإنفينيتي. ويعني شكرا لكم، الله يسلمكم جميعا، شكرا على كل الرسائل اللطيفة. أنا جدا اشتكت للهواء، اشتكت للبرنامج، اشتكت أني أكون معاكم على الهواء مباشرة. فأكيد مشوارنا بدأ معاكم، مشوار أول يوم بالأسبوع يوم الأحد اللي بعرف أنه فيش حدا بكون فيه طايق حاله ولا حدا طايق الشغل ولا إشي، بس هينا معاكم موجودين ورجعنا ومستمرين معاكم بإذن الله على نفس موعد برنامجنا من الساعة 4 مساء لغاية 6 مساء. اشتقت لحواري، يعني مش قادر، انا اكثر واحد اشتقت له اصلا حواري. وطبعا حبايبنا الرائعين بدنا نوجه تحيه لفريق برنامجنا ضياء الربابعه من الاخراج الاذاعي، الله يعطيك العافيه مخرج برنامجنا الفخم ضياء، وبرضه كمان تحياتنا لاحمد حواري من الاخراج التلفزيوني، واللي بيقدروا يتابعونا وكل اللي عم بتابعونا يعني على الفيديو او عبر التطبيق بنوجه لكم تحيه كثير كبيره. وبرضه تحياتنا لاخونا بادع جيلات، من غير ما تحكي لي يا ضياء، تحياتنا لكم جميعا، واخوكم الصغير اسامه الجتاوي معاكم على الهواء مباشره. هلا.

الجيتاوي طمني عنك. الحمد لله على السلامة. طمني عن يعني التلوث و محمود تلوث ومحمود سبانخ، كيف وضع أكل الشوارع بالهند؟ والله صدقا يا صديقي، يعني أنا شفت يعني بس نزلت في المطار الربع ساعة اللي هي من المطار للفندق كانت كفيلة بأنه تخليني طول الرحلة أنا وكل اللي كنا موجودين ما نطلع بلاطة برا الفندق. أول إشي عندك نسبة رطوبة عالية لسه أعلى من الخليج، يعني كانت نسبة الرطوبة موصلة 96 أو 97%، فيعني أنت حرفيا إذا بتوقف دقيقتين برا اعرف حالك أنه أنت لازم تطلع ترجع، يعني تاخد شاور من أول جديد وتنزل حرفيا. يعني كان الجو متعب، النفس متعب، الرطوبة قاتلة، عدا عن التلوث، عدا عن الانفجار السكاني. بتعرفوا الهند سبقت الصين بعدد السكان، ناس ساكنين على الأرصفة، ناس ساكنين يعني على الزوايا، بركسات حديد، خيم، تلوث مش طبيعي، يعني وسخ ما يعني. شوفوا صدقا أنا أي حدا بسألني راح أقول له مهما أوصف لكم الصورة، تخيلوا أنا قدي ربنا معطيني قدرة على التعبير ومذيع وأضرب وطرح مش عارف إيش، ولا راح أقدر يعني أوصف لكم مدى التلوث يعني اللي موجود بالمدينة اللي إحنا كنا فيها. وهي مش هاي المدينة، هي الهند إجمالا، يعني نفس القصة. فصدقا أنا ما أكلت أكل غير بالفندق، يعني هم حرام أمنن لنا يعني وجباتنا، ولما كنت أتأخر مثلا بالنوم على الوجبة وكذا خلاص أشتري على حسابي من الفندق. مقضيتها بيتزا يا أخوان حرفيا، والله العظيم قضيتها بيتزا، يعني 3 أيام وأنا قاعد باكل بيتزا. الصبح في فطور لطيف، يعني عادي بتاكل فطور طبيعي زي أي فطور، زي ما سموه فطور الانتر كونتيننتال، هذا اللي هو البيض مع المشعه مع الجبنه، الاشياء هاي الموجوده بالفنادق. الغداء مش كثير كان يعجبني الايتمز، وكنت اضطر اني اطلب لي واحده برجر يا اطلب لي واحده بيتزا. فكانت الامور نوعا ما كويسه الحمد لله، رجعنا وما تسممنا هذا المهم، والأمور تمام، وكانت رحلة لطيفة غيرنا جو. يعني هي شوف مجرد أنه أنت تطلع بالطيارة وتدخل على المطار هذا لحاله حرفيا هيك بيغير لك النفسية وبيحسسك حرفيا براحة نفسية. وشكرا لهم يعني نيسان أنهم كانوا حجز لنا بزنس كلاس، فيعني موجود عندك معلم، أول ما تقعد بتفرد هالكرسي بقلب معك تخت، بتغطي حالك وبتسكر عليك الكابينة وبتحط راسك وبتنام. أنا قضيتها نايم كل السفراء، يعني كل المشاوير اللي احناها بالطيارة حرفيا قضيتها نايم. فهي كانت أمتع إشي الطيارة والرحلة بالطيارة بالبزنس. وصدقا الناس تعرفنا عليهم، إخوان من الإمارات، إخوان من البحرين، من السعودية، من عمان، شباب برضو كمان جدا رائعين ومحترمين في مجال السيارات، جدا مبدعين. كانت رحلة حلوة ولطيفة وانبسطنا فيها وغيرنا الجو وارجعنا لكم. لكن أنا صدقا لا أنصح أي إنسان يزور الهند. أنا كنت من الناس اللي دائما والله أحكي لزوجتي أقول لها أنا نفسي أنزل على الهند وأنزل بالشارع وأشوف هذا كله اللي بنشوفه، وخلص هيك على إشي على يعني حابب أروح أتعرف على الثقافة وكذا. لا بس رحت من ربع ساعة حرفيا مشوار من المطار، ولما طلعنا ولما رحنا على إطلاق السيارة صدقا يعني غيرت رأيي تماما تماما تماما. يلا الحمد لله رحنا رحلة حلوة ولطيفة. وبرضو دي وجه تحية كثير كبيرة لأخواننا بالأمن العام في المطار، يعني كان في أزمة جدا خانقة في المطار، فاستقبلوني وقعدوني بالمكتب وختموا لي الجواز، وشكرا على هاي المعاملة اللي الاستثنائية واللي جدا رائعة، الله يعطيهم العافية. وخلص لما توصل عمان وتدخل المطار يعني كيف تحسس كل إشي بالدنيا فرق معك. الله يا رب يديم الأردن ويسعد الأردن. يمكن منشوف كثير مساوئ في الأردن، لكن والله بتضل أفضل من كثير دول يمكن الواحد يزورها أو يعني زارها. فإن شاء الله دائما بنضل أمورنا وأموركم تمام، وهينا رجعنا لكم ومكملين معاكم. غبنا عنكم يومين، لكن يمكن اللي بتابع مستمعينا اللي بتابعوني أيضا بتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، فيعني تابعوا الرحلة، حاولت قدر الإمكان إني يعني أصور زي ما بيقولوها ستوريات وأصور يعني أشياء، فالله يجيب اللي فيه الخير.

أربع ستات ثلاث وحدات. أبو الجتاوي الحلقة اليوم منكهة الشطة والبهارات. لا شطة والبهارات ولا دقت ولا قربت عليه. بعدين أنت أول ما تدخل معلم ريحة البهارات دائما بكل مكان. أول يوم مضرت شم ريحة بهارات بكل مكان، بالفندق، بغرفتك، بالحمام، بكل مكان كله ريحة بهارات، يعني إلها الهند إلها ريحة معروفة. ثاني يوم الحمد لله رب العالمين خشومي أخذوا على الوضع، بطلت أشم الريحة هاي خلص.

يا وين سعد مساك ابو الجتاوي الغالي، جربت تركب فيل؟ لا والله لو كان قدامي ما ركبته يا زلمه. مجنون اللي بيطلع، مجنون ليلا ونهارا، مجنون اللي بيطلع برا. يعني الجو برا يا جماعه من كثر الرطوبه، يعني كنت اروح الخليج بالصيف ما كنت اشوف والله الشبابيك مندي، يعني من فرق الرطوبه برا وجوه. لا بتحس قد ما الشبابيك مندي، تطلع بتحس انه الدنيا برا مطر، يعني هي مطرت مره او مرتين لا، بس هذا كله من وراء الرطوبه، كل الشبابيك منديه ما بتشوف إشي من كميه الرطوبه. فيعني لا، لو بقول لك لو جابوا لي الفيل على الغرفه والله ما ركبته.

نبيل أبو حمدان الله يسعد لي مساك. هذول دفعاتك من أي شهر لأي شهر يا أخوي؟ من 1/8/2025 ل 12/7/2026 11474 دينار دافع. هذول إيش يعني، مصاري شغل ولا من حسابك الشخصي؟ لا لا مش مبلغ كبير أبداً.

0: سعد لي مساك ابو الجتاوي الفخم. الف الحمد لله على السلامه، الله يسلم عمرك ويخليك. نسمع محمود الطبري.
1: ابو الجتاوي ملك الهند.
0: ملك الهند
1: ملك ملوك الهند. والله حبيب الملايين يا ابو الجتاوي، والله يسعد لي مساك كل اوقاتك. ريحتك بهارات يا اخي، ريحه
0: الراديو بهارات مسالة بتر تشيكن.
1: يا سيدي الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلم عمرك.
1: يوم عيد ميلادك صح
0: اليوم؟ عيد ميلادي. انت بخير وصحه وسلامه.
1: تو يو.
0: الله يسعدك يا هلا ويا مرحبا حبيب قلبي. اليوم طبقنا 36 سنه من العمر، يا رب الله يرزقنا العافيه والصحه. هذا اللي بندعي اللي بدعيه كل سنه، انه تضل العافيه موجوده والصحه موجوده اهم من كل شيء والله، ويرزقنا الخير وان شاء الله يا رب تكون كل الامور تمام. هاي رساله.
2: مساء الخير ابو جتاوي، مساء الخير للجميع. معك محمد شمس. اول نقطه الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك.
2: ثاني نقطه الحمد لله انك رجعت لنا بالسلام وسمعنا صوتك
0: من دون تسمم.
2: ثالث شيء، شو جبت لنا فيل صغير من الهند ولا لا؟ والله راس ابو جتاوي
0: والله ما جبت لي غير قنينه عطر فقط، لا غير.

0: اسمع يا تخيل اعمى زي هذول المثقفين زياده عن زوم. اكره الاحتفال بيوم ميلادي انه يوم ليس سعيد. تعرف هذول الناس بيقلبوها دراما. حل عنا يا زلمه حل عنا يا زلمه. الله تحتفل ولا ما تحتفل مشان الله. حل عنا. يا مالي قلبي ليالي. كيف الاحساس كيف الاحساس بس
1: يا مالي قلبي ليالي عمرك يا جميل.
0: اسمع اخونا ابو الصواف شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوي شاروخان كمار.
0: هلا كمار.
2: كيف حالك يا اخي؟ الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلم عمرك.
2: والله انا خفت يروحوا يطبخوك بطبخة
0: ولا لا
2: أي وين شيء نبطل نعرف نجيبه.
0: يا زلمة أنا مجنون أطلع.
2: كيف السفرة؟
0: لطيفة لطيفة. حتى بتعرفوا شغلة يعني كانوا هم يحكونا هناك إنه يفضل إنه ما حد يطلع برا يعني يطلع يمشي برا أو كذا بدون ما يكون حدا معاه من اللوكلز يعني من من الهنود أو من الناس عشان لازم يكون موجود معه. هيك نصحونا إنه ما تطلعوا لحالكم بالشارع. أنا مغير ينصحني ولا ما ينصحني والله لو جد لو جابوني فيه لعباب الغرفة مش طالع حرفيا مش طالع. وانبسطنا وقعدنا بهال نزلونا فندق 5 ستارز محترم أكله نظيف خلاص أمورك 100% هناك. حتى نصحونا لمرحلة إنه لما تفوت تاخذ شاور بدك يعني تتحمم أوعك تبلع مي. تخيل لوين أوعك لما تيجي مي على وجهك أوعك تبلع المي لأنه ممكن يكون ممكن يصير معك تسمم من المي. تخيل والله هي كانت نصيحة أحد الناس اللي موجودين هناك يعني حتى من اللوكلز إنه حتى لو فندق 5 ستارز وحتى لو إنه بقول لك منحط لك كاسة جنب الحنفية إنه تقدر تشرب مي أوعك وإنت بتتحمم يدخل مي جوا ثمك. تخيل تخيل لوين ها. يلا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.

واحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى.

0: المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

ويا مرحبا حب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم واهلا وسهلا فيكم. طبعا زي ما بتعرفوا انه شركه مواكب للسياحه والسفر انضمت لنا بالبرنامج كراعي رسمي، تحياتنا لهم. برنامجنا صار برعايه مجموعه شركات بوسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي بالاردن وشركه مواكب للسياحه والسفر. وجنة ملاك وحضنة دمار أحب الحتارك روح. شوفوا بقى، حكينا لكم بالحلقة الأخيرة يوم الأربعاء عن أو يوم الثلاثاء عن عروض اللحظات الأخيرة والفلاش سيل اللي بيسووها، واليوم في عنا يعني عرضين قويات، ركزوا معاي للآخر عشان أحكي لكم عنهم. يلا طبعاً يا جماعة، دائماً عروض مواكب للحج والعمرة والسياحة والسفر ما بتخلص، دائماً متجددة ومتميزة. طبعاً مواكب أكيد الخبرة الكبيرة بصناعة السياحة والرحلات السياحية الرائعة والوجهات الجديدة، ويعني المعروف لا يعرف زي ما بحكي دائماً، وببشروكم إنهم فتحوا أيضاً نيو ديستينيشنز يعني وجهات جديدة، وعندهم أسعار منافسة على رحلات الجروبات على المغرب عبر الملكية الأردنية على أوزبكستان يا جماعة، برضو كمان عبر الملكية الأردنية طيران مباشر، وعلى ماليزيا وتايلاند عبر الخطوط القطرية، وبرضو كمان فتحوا وجهات جديدة لحجوزات العائلات وشهر العسل، واللي هي طبعا يعني رحلات حصرية موجودة عند مواكب، وبالإضافة كمان لرحلاتهم المستمرة لكل من شرم الشيخ، الغردقة، اسطنبول، أنطاليا وطرابزون، برضو عبر الملكية الأردنية بأفضل وأدق المواعيد. مواكب صاحبة الخبرة الكبيرة اللي دخلت كل بيت، واللي بتتميز بمصداقيتها ومتابعتها لكل عملائها وخدماتها، اللي دائما زي شعارهم تفوق التوقعات، ودائما ما شاء الله عليهم يفوق التوقعات، ويعني الله يعطيهم العافية على كل إشي بيقدموه لزبائنهم. وبتعرفوا حاليا يعني بلشت رحلات الصيف، فشركة مواكب للسياحة والسفر عاملين أكبر حملة عروض خاصة على جميع رحلاتهم الخارجية والوجهات اللي ذكرت لكم إياها، أوزبكستان ويعني أنطاليا، طرابزون، غردقة، شرم الشيخ، اسطنبول، ماليزيا، تايلاند، يعني المغرب، كلها عليها عروض قوية جدا جدا. وبرضو بدنا نحكي لكم إنه ما بتلاقوا أقل من أسعارهم بالتحديد وين؟ بالسياحة الداخلية. السياحة الداخلية اللي بنحكي عنها إحنا فنادق البحر الميت وفنادق العقبة بتاخدوا أقل أسعار في المملكة. ليش؟ لأنه شركة مواكب هم الوكلاء الرسميين والحصريين لفنادق البحر الميت والعقبة، فلما تحجزوا عن طريقهم بتاخدوا أقل سعر بالمملكة. تمام؟ إحنا هيك متفقين. الآن ركزوا معاي منيح، لأنه في عروض اللحظة الأخيرة اللي عاملينها شركة مواكب وفلاش سيل على رحلتين. بدنا نحكي عن رحلة بكرة، يعني إذا أنت حاليا فاضي وزي يعني فيش وراك إشي وحاب إنك أنت يعني زي ما بقولوها تغتنم هاي الفرصة، بكرة 13/7 في عنا عرض عبر الملكية الأردنية، أوكي، 6 أيام 5 ليالي بسعر 390 دينار على الغردقة. اوكي، اذا على الغردقه عندنا بكره 13/7 والاربعاء 15/7، يعني اذا بكره مثلا مش فاضي تطلع يلا سريع سريع، ممكن تطلع برحله الاربعاء اللي راح تكون 15/7 يا جماعه، 6 أيام 5 ليالي فقط ب 390 دينار، شامل التذاكر والمواصلات والاقامه بافضل الفنادق وجميع الوجبات والمشروبات. اتفقنا؟ يعني هذا فلاش سيل، وظلكم دائما مركزين معنا ببرنامجنا عشان دائما بيعملوا عروض اللحظات الأخيرة يا بلاش صراحة. عبر الملكية ورحلة 6 أيام و5 ليالي شامل فندق مواصلات وكل إشي فقط ب 390 دينار مع تذاكرك مواصلاتك إقامتك بأفضل الفنادق وجميع الوجبات والمشروبات. فلحقوا معكم على رحلة بكرة 13/7 ومعكم فرصة على رحلة الأربعاء 15/7 بس ب 390 دينار 6 أيام و5 ليالي على الغردقة، وإن شاء الله بتغيروا الجو وأموركم 100%.
برضو بدي أقول لكم أنه بيستقبلوكم مواكب دائما يوميا من الساعة 9 الصبح وحتى 9 المساء بجميع فروعهم، مكتبهم الرئيسي الموجود بصوفية مقابل مخبز السفرة بتعرفوه أكيد، وعندهم فرعهم بخلدة شارع الجاردنز جبل حسين مرج الحمام، وفي عندهم بإربد أيضا فرع. أهلنا اللي بإربد بسمعونا، عندكم شركة مواكب موجودين وبتقدروا تروحوا تحجزوا معاهم برضو كمان وتطلعوا معاهم كل رحلاتهم. اللي حاب يستفسر عن أي إشي حكيناه يعني من معلومات عن مواكب بيقدر يرن عليهم على هذا الرقم 06-581-45-45 06-581-45-45. هذا هو رقمهم، مواكب دائما تفوق التوقعات. تحياتنا لشركة مواكب أكيد، ومكملين معاكم على الهواء مباشرة مستمعينا الأعزاء بحلقتنا، ويا هلا ويا مرحبا بالجميع.

0: سلامتك جتاوي، ويعني نورت عمان أخوك علاء ماضي. شكرا لك علاء، الله يعطيك ألف عافية وسعد قلبك حبيب القلب. دكتورنا دكتور أنس العبادي الله يسعد هالمسل بجنن حبيب القلب، ونسمع هاي الرسالة كمان.
1: يا سيد الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك. ما له وقف.
1: أسامة باتشان.
0: ولا باتشان ولا أخبارك.
1: هلا والله.
0: هلا حبيبي.
1: شرفت الأردن ونورت الأردن سيدي.
0: الأردن منورة بأهلها.
1: أسامة باتشان.
0: الله يسعدك.
1: مشتاقين لك سيدي. كيف الرحلة كانت؟ إن شاء الله انبسطت فيها.
0: لا انبسطنا.
1: اشتقنا لك معلم.
0: حبيبي.
1: يومين وإحنا مشغلين الراديو. هسا بيجي هسا بيجي أغنية بأغنية بأغنية.
0: ايوه
1: واحنا مش لاقيينك سيدي العزيز، والله اشتقنا لك يا
0: ما انا بلغتك باتشان. بلغت سيدي، بلغت
1: احترامي لك.
0: هلا سيدي معاك. الله يسعدك يا مجدي. قلنا والله في احتماليه الاربعاء نطلع وفي احتماليه ما نطلع، لسه مش مبين. وللاسف والله تاخرت مش تاخرت الطياره، الطياره وصلت في الوقت، لكن تاخرنا يعني واحنا صفين على الطابور بمطار الهند، وحرفيا وصلت على الفندق قبل بنص ساعه من موعد البرنامج، وكنت خلص بحاجه لانه يعني ارتاح واظبط اموري واظبط شنطتي وكذا، بظبطش كان اطلع الهواء ابدا لانه ممكن كان يغمى علي حرفيا من التعب اللي تعبناه بالسفره. الله يسعد قلبك حبيب القلب، ومنعوض لكم اياها ان شاء الله، موجودين معاكم دائما عبر هواء اذاعه عين اف ام. لكن الجميل جدا انه اليوم برضو انت شركائك بتطلع معاهم سفره، بيكون هيك في شراكه حلوه، فهذا كله من ضمن يعني شراكتنا مع مجموعه بسطامي وصاحب، ويعني شراكتنا اللي ان شاء الله ممتده اكثر من سنين تكون يا رب. الله يعطيك العافيه حبيب القلب.

0: نسمع اخونا قتيبة شو بعث لنا وين الرسائل.
1: يا مرحبا يا اهلا ويا سهلا
0: هلا
1: وميت ويلكم تو جوردن ابو الجيتاوي بيك ودعس بريك.
0: يلا ابو الجيتاوي بيك ودعس بريك.
1: كل الحب والاحترام سيدي والحمد لله على السلامه وكانت رحله ان شاء الله موفقه وان شاء الله انبسطت
0: الحمد لله
1: وغيرت جو. طبعا تغييره الجو عندك كانت بنكهه التوابل
0: حرفيا
1: والشطه الحاره والبهارات
0: ما قربت عليهم
1: حتى وانت بالسولف تطلع السماعات قاعد بهارات بتطلع منها ريحه بهارات هاي شغل الحمد لله
0: حبيبي سلم عمرك.
1: شغل ثانية شوف دليل أبو الربابع قديش بحبك.
0: أيوة
1: كل أغل يعني اليوم مبدع إبداع في الأغاني بعدين
0: اشتاق للبرنامج
1: كلها عن الحب.
0: أيوة
1: عن الاشتياق.
0: أيوة
1: يعني هذا قد ما بدل انه قد ما هو مشتاق لك ابو الربابة.
0: يا حبيبي
1: شوف قديش برافو عليك ابو الربابة.
0: يلا يسعدك
1: هذا قلبي. دليل حبك لابو الجيتاوي.
0: والله حبيبي ابو الربابة
1: حبيبنا ابو الربابة ابو الجيتاوي.
0: الله يسعد لي قلبك يا قتيبة يسعد قلبك حبيب القلب ويسلم عمرك اخوي المحترم.

0: ساري الله يسعد قلبك ابني أسامة الجثاوي، لأنه اسمك اسم ابني الله يخلي لك إياه يا ست العزيزة، والحمد لله على سلامتك وميلاد بطاعة الرحمن. شكرا لك، يطول بعمرك، وشكرا على هاي الكلمات الرائعة. تسلمي تسلمي ست العزيزة، شكرا لك، يخلي لك ابنك يا رب. الحمد لله على السلامة. أبو الجتاوي طمني كيف وضع المجسمات؟ شفتهم هذول اللي ايديهم طويلة محطوطين على الزاوية على اليمين؟ شفتهم شفتهم وأنا داخل على المطار. حبيبي يا مهند الله يقويك ويسعد قلبك.
1: قلبي لما لا خلاني مشيت ورا.
0: اسمع أخونا صبري أيوب شو بعثلنا
2: أبو الجيت الغالي. معلش حاسب من الإبهارات هاي. والله يا غالي أنا عندي شقيقة وعندي جيوب، يعني إذا رحت على الهند والله غير أقضيها بالآي سي يو. كل عام وأنت بخير يا غالي.
0: وأنت بخير حبيبي وبصحة وسلامة، والله يسعد قلبك ويعطيك العافية. يا هلا والله. أحمد العرمية نسمع شو بعث لنا.
3: أول شيء الحمد لله على سلامتك،
0: الله يسلم عمرك
3: بالسلامة وأمورك كلها طيبة لله الحمد.
0: شكرا يا سيدي.
3: كل عام وأنت أقرب إلى طاعة الله ورسوله.
0: اللهم
3: الله يا رب يعطيك الصحة والعافية.
0: آمين يا رب يا رب.
3: بعد 10 سنين أسمع كمان صوتك، بكون عمري وصلت الست بكون وصلت 68. الله يعطينا الصحة
0: والعافية. طولت العمر سيدي، طولت العمر، طولت العمر. الله يسعد قلبك وأنت بخير وصحة وسلامة. يا هلا ويا مرحبا. أبو الجتاوي ضربت السياحة في الهند يا زلمة، يمكن أنا رابع واحد في الأردن بطلع الهند. أي سياحة في الهند يا زلمة، أي سياحة يا زلمة. عمار شحادي بيقول لي كل عام وأنت بخير، العمر كله أبو الجتاوي، الحمد لله على سلامتك. شكرا أستاذ عمار، الله يسعد لي قلبك. اسمع هاي الرسالة، وينها وينها هايها.
4: أبو الجتاوي الحمد لله على السلامة.
0: هلا أخوي حسام.
4: يلا يومين الهند كفاية.
0: والله وكثير.
4: بيت الأردنية لحدود. الله يعطيك العافية، نورت نورت.
0: تسلم تسلم سيدي، تسلم تسلم. يا هلا ويا مرحبا. أخونا المهندس يزن الهندي نسمع شو بعث لنا.
5: أبو الجتاوي الله يمسيك بالخير والحمد لله على سلامتك.
0: هلا بشمهندس،
5: إن شاء الله عجبتك الهند، انبسطت عنا وكنت مبسوط عنا بالهند.
0: والله أنا انبسطت أبو الهندي، بس يعني صراحة انبسطت في الناس الموجودة جوا الفندق، بس برا ما انبسطت عندكم والله يا أخوي. نكمل شو بعث لنا أبو الهندي.
5: إحنا صراحة اللي بيجي عنا من الأردن من نظبطه. حبيبي أبو جتاوي وبقى 100 سنة يا رب.
0: يلا يسعد قلبك.
5: العمر المديد والله يهدي بالك إن شاء الله وسنينك الجاية أحسن وأحسن.
0: اللهم آمين اللهم آمين.
5: وتلمع أكثر وأكثر فوق ما أنت لامع أخوي أبو الجتاوي.
0: نتمنى
5: حبيب الملايين مرة تانية.
0: شكرا شكرا.
5: كل عام وأنت بألف خير.
0: حبيبي
5: وصل خير على الجميع.
0: يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا. يا إخوان يعني في أمامي صورة تم تصويرها بأحد المحلات. صورة للعبة، بس أنا مش قادر أميز هاي اللعبة، يعني هي زي بعرشي باربي ولا هي لعبة، المفروض أنها تكون بنت للبنات، لكن هاي اللعبة عن جد مش مبين شو هويتها، هي شاب، هي بنت حالقة بوي، هي شاب وبنت، يعني اللعبة مبينة أنه المجسم اللي فيها أو الحدا اللي فيها بدل أكثر على موضوع شذوذ جنسي أكثر من أنه لعبة تقدر أنت تميز أنه هي بنت أو ولد. فصاير عليها كثير حكي على السوشيال ميديا وموجودة بأكثر من محل بالأردن، فهذا تحذير للناس. يعني أتوقع الناس صاحية على هذا الموضوع، إذا شافت هيك إشي أكيد يعني ممكن ما يشتروا لأولادهم، لكن أنا ما بعرف كيف في محلات بتدخل هيك ألعاب وبتعرضها عندهم عادي من غير ما يتأكدوا أنه هاي الألعاب بتدل على هوية جنسية معينة، هوية جنسية شاذة. يعني إحنا بنعرف ألعاب باربي باربي وشقرة وشعرها طويل ووقفتها وقفة بنت. أنا هون شايف قدامي لعبة شعرها أسود ويعني شبه شاب صاحبي آخر مرة شفته قبل 3 سنين. والجسم جسم بنت، يعني بعرف هي هاي باربي حلقة بوي ولا فعلا في، يعني مش قادر أميز. لكن عن جد انتبهوا على أبنائكم من هاي الألعاب اللي منتشرة بالسوق، أو ممكن يكون في ناس عم بيجيبوها. بدناش نظلم الناس، مش كثير بكونوا منتبهين انه يمكن يكون هاي اللعبة بتشير لهوية جنسية شاذة او مضطربة نوعا ما. فديروا بالكم يا جماعة، وهذا هذا الفيديو حينزل ريل عشان انتوا تشوفوا الصورة برضو كمان تنتبهوا على هذا الاشي. الله يا رب يحمي الجميع.
6: السلام عليكم.
0: هلا سيدي. وعليكم السلام.
6: سلامك سيدي.
0: هلا والله تمام الحمد لله.
6: كل عام انت بخير سيدي.
0: وانت بخير وصحه وسلامه. مين معانا؟
6: انا قلت معاك سامي يعني زاد. قلت هلا هنيكم يا حبيبي على يا
0: سامي. يا حبيبي يا سامي اخوي وصديق المحترم الله يسعد لي قلبك ويسعد لي مساك وشكرا لك من قلبي والله يا حبيبي.
6: الله يخليك يا رب سنه سعيده عليك تسلم وتحقق فيها جميع احلامك.
0: تسلم أخوي. تسلم تسلم يا رب. احنا وياك وانت أو قبل ما تكون زميل انت صديق واخ عزيز وانا من قلبي بحبك والله يا سامي.
6: والله والله والله انا بالاكثر ابو جيتاوي
0: حبيبي.
6: اتمنى لك الخير كله هاي السنه.
0: شكرا المولى. شكرا اخوي طول بعمرك. شكرا على المفاجاه الحلوه. شكرا على هالتليفون اللي برد الروح والله اقسم بالله العظيم.
6: حبيبي انت ابو جيتاوي
0: الله يسعد لي قلبك يا اخوي. حبيبي سامي شكرا يا اخوي. لاف يو اي مور. الله يسعد لي قلبك. يا هلا ومرحبا. تحياتنا لزميلنا سامي عنيزات. شكرا شكرا شكرا على هذا التليفون. شكرا لكل زملائي بإذاعة عين انهم عيدوا علي وشكرا لكم. الله يديم المحبه ويديمنا لبعض. الله يقويكم يا رب. نطلع على فاصل حبايب القلب نرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.
7: على اربع روحات مع جداوي روحات برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر. مواكب تفوق التوقعات.
8: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
9: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية. استعلم قبل المباشرة.
10: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يبعث برقية تعزية إلى أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد التضامن المطلق مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. وفاة شخص من جنسية عربية غرقا داخل قناة الملك عبد الله في إربد. فريق البحث والإنقاذ الأردني يعود إلى أرض الوطن بعد إنجاز مهمته الإنسانية في فنزويلا. الجيش الأمريكي يعلن جاهزية قواته لضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز. روسيا تقول إن أوكرانيا قصفت ناقلة نفط في بحر أزوف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و-0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: الآن بلا عص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
9: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة، أقوى مكيف

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: الو
1: ابو الاسامه.
0: هلا والله.
1: كل عام وانت بخير يا نفر.
0: وانت بخير وصحه وسلامه سيدي. اهلا وسهلا. هلا والله، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: دقيقه كان الصوت راح من عندي. كيف الحال؟
1: الحمد لله. الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك. معانا
1: موسى الغلايمي.
0: هلا هلا اخوي موسى، الله يسعد لي قلبك. كيف امورك؟
1: والله تمام الحمد لله
0: حبيب قلبي. الله يسعدك يا رب ويسعد قلبك.
1: والله حبيت احكي عيد عليك واسلم عليك، اقول لك الحمد لله على السلامه.
0: تسلم تسلم، الله يسلم عمرك ويخليك ويطول بعمرك يا باشا. شكرا شكرا
1: حبيبي ابو الجيل،
0: حبيب ابو الغلايني. شكرا على التليفون الفخم. شكرا لك، شكرا لكم جميعا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء.

0: أخونا محمد خريصات نسمع شو بعثلنا.
1: الفخم العمر كله يا رب.
0: تسلم يا سيدي.
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلم عمرك.
1: الله كيف الهند؟ اسمع والله هسه أنا أنت روحت بديش أنا بس أخليك في يعني تقرف. والله كيف ريحة السبايسي؟ والله ما هي بكل مكان.
0: آه والله إشي.
1: والله المي اللي بتتحمم فيها والله ما هي ريحة سبايسي. والله مرة ضربنا رجيلة طعمها طعم سبايسي أقسم بالله يا زلمة. آخ على الهند وأيام الهند. حبيبي نورت وبدي أبارك لأخونا وصاحبنا وزميلنا أيسر بحصوله على البورد الأمريكي بتخصص الجروح والتقرحات وقدم السكري.
0: ما شاء الله مبروك.
1: جدع شاب فخم. يعني من جيلنا عمره 36-37 سنة.
0: إشي مشرف.
1: ممرض كافح أخذ بورد أمريكي بالجروح والتقرحات.
0: ما شاء الله.
1: صراحة الوحيد بالأردن. ما شاء الله. يعني بفتخر بشبابنا.
0: ما شاء الله والله بنفتخر بكل شبابنا الله يعطيهم العافية. وأنت أخونا أبو خريصات ما شاء الله من الممرضين المتميزين. تحياتنا لكل اللي بيشتغلوا بقطاع التمريض الله يعطيكم ألف ألف عافية. ومبارك لأخونا أيسر برضو البورد الأمريكي بهذا التخصص يعني جروح تقرحات قدم سكري هذا تخصص جدا مهم. فألف مبروك سيدي حبيبنا أبو خريصات الله يسعد لي مساك. أخونا المحترم سليمان العبادي نسمع شو بعث لنا.
2: بدي تاوي عملت نقطة حمراء ريكوردر على جبينك.
0: لا ما عملت ريكوردر
2: ولا بعدك زي ما انت
0: كلهم ثلاثة ايام
2: بدون نقطة الريكوردر هاي. صحيح هابي بيرثدي وكل عام وانت بخير.
0: شكرا.
2: وكل سنة وانت سالم واقبال 100,000 سنة.
0: شكرا حبيبي.
2: حب وسعادة يا بدي تاوي.
0: اللهم امين.
2: الله يسعد قلبك عدد ما بتسعد قلبنا وبتفرح قلوبنا
0: يا حبيبي.
2: وبتغير لنا اجواءنا وبتغير لنا مودنا تكون الأمور تمام التمام.
0: الله يسعد قلبك.
2: الله يا أبو الجتاوي كبرنا بالله عليك. شو يعني لما إجا وصار عيد ميلادك إنك دخلت على 37 أو خلصت
0: على 36؟ لا بلشت ب 36.
2: شو حسيت يا زلمة؟ والله العظيم كبرنا بسرعة. والله العظيم كبرنا بسرعة. شو هذا
0: يعني؟ والله صدقا ما حسيت إشي بس لكن هيك قلت دعيت دعوة قلت يا رب إنه الله يديم الصحة والعافية. هي أهم إشي بالنسبة لي هاي الفترة ويمكن هو الإشي اللي شاغلني دائما اللي هي موضوع الصحة وموضوع الصحي وإلى آخره. فصدقا دعيت رب العالمين أنه بس يتمم علينا الصحة ويتمم علينا الأمور. ما بدي أي أمنية ثانية والله ما بدي ولا أي شيء ثاني. راضي عن حياتي راضي عن الإشي اللي قسمه رب العالمين إلي وما زلت بشتهد وما زلت يعني عندي دائما زي ما يقولوها هذه الرغبة للنجاح أكثر وللاجتهاد أكثر ولأنه أعمل شغلات وأقدم لبلدي أكثر وأقدم لنفسي أكثر وأقدم لإذاعتي أكثر وأقدم للمحتوى في الأردن شيء أكثر ويكون يعني يليق بالناس ويكون إشي محترم بعيدا عن النفاق وبعيدا عن الكذب وبعيدا عن كل هاي الشغلات. هذا اللي إحنا بنتمناه. وشعور ثاني والله لا ما حسيت أي شعور ثاني. خلاص قربنا على 40 فما عندي هذا الشعور لكن مبسوط بوجود عائلتي زوجتي وبنتي وزملائي في العمل وأصدقائي وموجود يعني مبسوط جدا بإني بعرف كثير ناس كويسين في الدنيا ورب العالمين يمسر لي ناس كويسين في الدنيا وأنتوا على رأسهم على فكرة يعني المستمعين المحترمين اللي ببعثوا لنا وببعثوا لي ودائما يعني بيحكوا لي كلام طيب وبرفعوا من معنوياتي وبتمنوا لي الخير وأنا وبيني وبينهم ما في أي أدنى معرفة شخصية يعني ما لهم مصلحة معي أبدا. فأنا دائما بحب هاي العلاقات اللي ما بتكون مبنية على المصالح العلاقات اللي فيها محبة العلاقات اللي فيها احترام متبادل. هذا هو سيدي العزيز فقط لا غير اللي حسيته والله مش أكثر من هيك. الله يسعد قلبك ويعطيك الصحة ولأحبابك ولكل اللي عم يسمعونا ولكل أحبابكم يعطيكم الصحة والعافية.

0: الصباري أنا جاهز سيدي. أبو الجداوي كل عام وأنت بخير وصحة وعافية وسعادة يا زعيم. لطفا في مسابقة توقع مصر مع الأرجنتين من بيتزا القيصر، هل تم الإعلان عن الفائزين؟ لا لسه، إن شاء الله بكرة بنعلنكم عنها عبين ما نفوت على التعليقات. بتعرف وصلنا تعليقات بمئات التعليقات، عبين ما نفلترهم هذا شوي بده وقت، تحط الأجوبة الصحيحة وتطلع التوقعات الصحيحة، لأنه كثير ناس توقعوا توقعات صحيحة خلال الحلقة. فإن شاء الله يعني إذا في أي إشي له علاقة بهذا الموضوع إن شاء الله بكرة راح نعلنه، لأنه الشباب عم بيشتغلوا على الموضوع، بس والله بده شوية وقت لأنه في عدد كبير من التعليقات.
1: رقصتي بها تانجو بديني شوب مانجو استوري أحلى سينيو.
0: أبونا قصي عليان بقول العمر كله يا رب، وإن شاء الله نشوفك بأعلى المراتب، اللهم آمين جميعا لكل السامعين كمان.
1: دور على الرجولة هتلاقي العيب في العقول، مش ماشي بالاصول، مهما دور مش هتلاقي حد هنا بوفائي. طب انت لو حبيت
0: خمايسة الله يسعد لي قلبك وانت بخير وصحه وسلامه يا باشا.
1: كلهم بدك عملي
0: اخونا علاء ماضي، شكرا لك على الرساله الفخمه، شكرا.
1: ايوه جدع انا جدع انت جدع، ايوه جدع انا جدع.
0: يا زيد ابو هيكل بيقول يا ابو الجزاوي ممكن اكتب لك رساله حب وغرام؟
1: انا بكفر
0: من غير ما تكتب سيدي، واصل واصل الحب والغرام واصل.
1: انا

0: سامر عمر شو بعث لنا؟
1: الحمد لله السلامة على هلا أكوي وسام الجيتاوي. الحمد لله السلامة أكوي.
0: هلا سيدي
1: أكوي. أنت والله واحد كويس أكوي. أنت
0: أنت اللي كويس.
1: البهارات انت ريحه بهارات هسه بدها سنه يطلع السيده كله كله ريحه بهارات
0: كله ريحه بهارات.
1: انت البزواعي بهارات, انت امرد بهارات, انت قح بهارات
0: كله
1: بهارات هسه انت انت هسه جيبه جنه كنا هسه بهارات. يعطيك العافيه يا جيتاوي. كل عام وانت بخير. نسيت
0: حبيبي يا سامر وانت بعيد ميلادي.
1: عيد ميلادك يا غالي. الف الف الف الف ايش الحمد لله. شو دخل عيد ميلادك؟
0: لا لا لا سلامي. الف هابي بيرثدي
1: قصدك. العمر كله يا رب
0: حبيبي يا اخوي.
1: انا مش عارف احكي
0: بسيطه يا سامر اليوم. وصلت وصلت يا سامر والله وصلت يا اخوي. الله يسعد قلبك. نسمع هاي الرساله.
2: هاي انا مريتا.
0: اهلا مريتا.
2: الحمد لله على السلامه.
0: شكرا.
2: انا بحبك وبحب اسمع ضحكتك. عادي تحط اغنيه
0: شو اغنيه ايش
2: بابا؟
0: أغنية بابا. إيش هي أغنية بابا هاي؟ إذا في أغنية اسمها بابا بنحط لك إياها يا ماريتا. شكرا لك. شكرا يا عمو. أنا كمان بحبك كثير والله. عمار بطاح بيقول لي أبو الجتاوي وين الكيك؟ هاي الكيكس وصل على هو موجود برا. أغنية بابا تبعت عمرو دياب. أوكي فكرت إشي ثاني. أخونا هاني الغلاييني الله يسعد لي مساك حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا. أخونا عمار محاسني
3: أبو جيتاوي الغالي.
0: هلا بالحبيب.
3: كل عام تبقى بخير.
0: وانت بخير وصحة
3: وسلامة. وأحلى كاري لعيونك.
0: أحلى كاري سيدي
3: عمار محاسني.
0: هلا مش مهندس. هلا حبيبي أخونا عماد مكاحلي الله يسلمك حبيب القلب. مساء الخير والفل والياسمين. بعد غياب طويل عن البرنامج أستاذ أسامة وكادر العمل يعطيكم العافية. بداية أسبوع موفق على الجميع. إيمان الغزاوي تحياتنا لك ست إيمان. طول بعمرك. هلا والله شكرا. فتحي الموسى الله يعطيك العافية حبيب القلب. تحياتنا لك ويسعد مساك. نسمع هاي الرسالة.
4: أبو جتاوي
0: هلا والله.
4: السلامة كيفك شو أخبارك؟
0: أنا بجنن.
4: شو أخبار الشطة الهندية في الهند؟
0: ولا جربت إشي. والله ولا جربت إشي سيدي.
4: الله يسعد مساك. حبينا نمس عليك.
0: تسلم تسلم تسلم يا باشا تسلم.
4: أنت والشباب الطيبة كلها اللي معك واللي
0: الله يسعدك. شكرا شكرا لإلك. شكرا لكل الناس المحترمين اللي عم ببعثولنا. شكرا لكم جميعا على كل كلامكم الطيب على كل معايداتكم الحلوة. شكرا من قلبي. اسمع اخونا محمد حماد شو بعد
5: ابو جتاوي. مريت من جنب الاذاعه.
0: ايوه قول لي ريحه بهارات.
5: شفت في الصوف معقول لك جابوا من الهند؟
0: لا يا سيدي لا.
5: الحمد لله على السلامه ابو جتاوي.
0: سلم عمرك. هلا حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا. طيب يلا نطلع على اول فاصل بساعتنا الثانيه نكمل معاكم معايداتكم الحلوه وكلامكم الحلو. وشكرا لكم جميعا من القلب. يلا فاصل.

0: وحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من ليون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر الجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف،
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنت.

0: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: نكمل معاكم رسائلكم الحلوه وكل معايداتكم. شكرا لكم جميعا على كل هاي المعايدات الحلوه. ابو الجتاوي الفخم الحمد لله على السلامه، الله يسلمك، كل عام وانت بالف خير بمناسبه عيد ميلادك. شكرا لك يا سعيد. اخونا ابراهيم الدبابسي بيقول لي كل عام وانت افخم واحسن واجدع مذيع فيك يا مملكه. شكرا، يا ريت اقول هيك. سنه خير وسعاده وتحقيق كل اللي بتتمناه ان شاء الله. شكرا يا ابو الدبابسي. نسمع هاي رسالة.
1: أبو الجتاوي كيفك يا حبيبي، شو الأخبار؟
0: أنا كويس
1: يا أخوي، بدي أبعت لك تسجيل صوت بس بدي إياك تسمعه 100% أو إني أرن لك، اختار، ضروري كثير.
0: بعت لي تسجيل صوت خلينا نسمعه. نسمع أخونا عماد مكاحلة.
2: أسامة كل سنة وأنت سالم.
0: وأنت سالم
2: حبيبي، نعاد عليك بالصحة والعافية.
0: شكراً
2: إن شاء الله يجعلك الله في طاعته.
0: آمين يا رب.
2: إن شاء الله بنعاد عليك وأنت في أحسن المناصب وأحسن المواقع يا رب العالمين.
0: الله يسعدك.
2: مسلم تسلم يا أبوي.
0: تسلم. بديش مناصب أنا، هيك كويس.

0: عمر بيقول لي الصبح شاركت مع اخونا عامر لاول مره بصحى الصبح. طب هات نسمع المسج.
1: كل عام وانت بخير. جيت
0: انا بعرف انك كل عام وانت الحب
1: يا نور العين. كل عام وانت بخير.
0: الله هالمعايدات الحلوه
1: يا نور العين. جتاوي يا كبير.
0: ايوه
1: محبوب الجماهير. جتاوي يا كبير.
0: الله يسعدك.
1: ومحبوب الجماهير. هاي عيونك الاغنيه جتاوي.
0: شكرا.
1: انا عارف هسه نص المستمعين سكر الراديو بعرف والله.
0: قال لي شيء حبيبي. المهم انك عملت افورت يعني عملت جهد حبيبي يا اخويا سامر. الله يسعدني قلبك. مجدي تحياتنا لك يا مجدي. بيقول لي طالع لك نقطة حمراء عجبينك والله ما لحقت زي ما كلهم 24 ساعة اللي قعدتهم بالهند.

جماعة خليني أحكي لكم شوي عن السيارة اللي أنا طلعت لها على الهند، وهاي الرحلة اللي كانت مع يعني شريكنا الرائع ببرنامجنا مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء العلامة التجارية نيسان في الأردن. طلعنا على إطلاق سيارة اسمها نيسان تكتون، تعتبر هاي السيارة سيارة SUV، طبعا فيها العديد من المميزات. أول إشي أنا بالنسبة لإلي وأكثر إشي لفتني صدقا هو تصميم السيارة. لحضر الريلز وحضروا الستوريز اللي أنا كنت عم بصورها وأنا موجود بالهند، كلهم بعثوا لي صراحة على تصميم السيارة الرائع، وهذا التصميم المستوحى من تصميم الأيقونة سيارة نيسان باترول. هاي السيارة يا جماعة يعني بتيجي بقدرة حصانية 1300 سي سي، تيربو بتولد، أو عفوا هي السيسيات 1300 سي سي، بتولد قدرة حصانية تيربو، طبعا تولد قدرة حصانية توصل ل 163 حصان. أنظمة أمان فيها، أنظمة ذكاء اصطناعي فيها، ويعني نيسان متعاونين مع جوجل، وهذا اللي لفتني بالشاشة تبعتهم، بالكامل متعاونين مع جوجل.

سبحان الله لما كنتك تحكي إشي لازم تجيك العطسة، يعني هاي العطسة اللي بتجيك ضروري، لا يعني مزبوطش كنت تحكي ما تجيك العطسة. أنا صلي ساعة ماسكها عشان هيك حسيتوني إن عجقت وأنا بحكي. طيب من أول خلينا نحكي لكم عن نيسان تيكتون. أول إشي هاي السيارة الفخمة والرائعة اللي طبعا يعني طلعنا على إطلاقها بمدينة مومباي بالهند مع شركة نيسان ومع وكيلها الرسمي في الأردن مجموعة بسطامي وصاحب. طبعا هاي السيارة الرائعة تصميمها مستوحى من الأيقونة نيسان باترول، ويعني بس تشوفوها بتلاحظوا انها في كثير منها يعني من هيك لمحات من النيسان باترول اللي بنحكي عنها هي نيسان تيكتون. هاي السيارة زي ما حكيت لكم سيارة SUV تصميمها الأمامي بخط أحمر بيجي بطريقة جدا لطيفة، وتصميمها من الخلف أيضا جدا رائع. هاي السيارة يا جماعة فيها شاشتين مدعومات بأحدث أنظمة جوجل، تخيلوا أنه دخلوا معاها جوجل جيميناي، يعني السيارة صار فيها جوجل جيميناي. اليوم عم تحكي عن أكثر تقريبا من 200 تطبيق بتقدر تنزله على هاي الشاشة، وأيضا كثير أنظمة مساعدة بواسطة جوجل. برضو هاي السيارة زي ما حكيت تيجي يعني ماتور، هذا الماتور اللي راح يعني أحكي لكم عنه. طبعا هو عبارة عن 1300 سي سي تيربو بولد قدرة حصانية 163 هورس باور مع 280 نيوتن متر مع جير دي سي تي. عندنا السيارة مزودة أيضا بأنظمة أمان تحديد مسار، ويعني العديد من أنظمة الأمان الموجودة بالسيارة، وقريبا راح تكون موجودة بالأردن وطبعا مع وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب، وراح تكون موجودة بالدول العربية ودول الخليج. شكرا نيسان على هاي الرحلة الرائعة، وإنكم عرفتونا على سيارة جديدة وفئة جديدة كليا من نيسان، نيسان تيكتون. انتظروها قريبا بالأسواق الأردنية. خلينا نرجع ونشوف شو في عنا رسائل، ورسائلكم على رقم الواتساب 07 8 4 6 3 1.

بقول لك إذا تداينت من شخص مثلا 100 دينار وهذا الشخص ما رجع لك المصاري يعني وبطل أصلا يحكي معك، فهذا يعني إنك دفعت 100 دينار عشان تتخلص من شخص سيء بحياتك. هذا الجانب المليان من الكأس، شو رأيكم؟ والله هاي مش عارف، هاي معتبرها فلسفة أنا يعني. لا بدي 100 دينار خاوة إذا والله لا أجيبه من بين عيونه. شو دفعت 100 دينار عشان أخسر واحد؟ ما بدي.

0: رعد خراب شو بعثلنا يلا
1: جتاوي الحبيب. مساء الخير عليك وعلى المتابعين. انا الحمد لله معي مصاري مش كثير بس مستورة. اذا حدا بطلبني فلوس بده دين انا بدينش حدا على الاغلب، بس اذا بدي اعطيه يعني لو ما رجعهم يعني بعتبر انه حقه بالمصاري اللي اعطيته اياهم
0: 100% خلاص.
1: فاذا بدي اعطي واحد بتامرش انه يرجعهم، بعتبرهم حسنه، يرجعهم ما رجعهم انتهى الموضوع بالنسبه لي. سلامتك
0: حبيبنا ابو الخرابشي، الله يسعد لي مساك يا باشا، يا هلا ويا مرحبا.

والله مرات الواحد بيكون كمان مضطر على المصاري لما يداينهم عن جد بيكون متضايق عليهم، بس في أشخاص أنت عن جد بدك توقف معاهم، وبيجي الوقت أنه أنت محتاج هاي الفلوس. يعني مرات بتكونش كل أمورك منيحة وماشي منيحة، وأنت جد بهذا الوقت بحاجة لهاي المصاري، وخلص عند عمك طحنة زي ما بنقولها بلغتنا العامية.

يعني الصديق وسام يعني أتوقع هو وسام الخرشط، تحياتنا له، هو رحال أردني جدا رائع طالع على أرمينيا، فعم بشوف قاعد في إشي اسمه عندهم عيد المي يا معلم، هو كاتب أغرب يوم في العالم، قدامي عبارة عن آلاف الناس بركة مي قاعدين بس برشوا حالهم بالمي. هذا اسمه عيد المي، حلو حلو. الله الشعوب نهفات وقصص ما عمرها بتخلص.

0: نسمع هاي الرسالة. وينها وينها؟ هلا والله.
1: بالخير يا حبيبي.
0: هلا سيدي.
1: والله يا سيدي دينا واحد مصاري بس طلبناه منه زعل ليش الطبخ.
0: طبعا بزعلوا.
1: الله يكون العون سيدي. كل الحب.
0: حبيبنا يا دكتور زي ما بيقولوها قاعد بحضني وبنت في لحيتي. والله يا دكتور تحياتنا لك اخونا دكتور احمد زيود. يا هلا ويا مرحبا. نسمع اخونا خالد المنسي شو بعث لنا.
2: كيفك ابو الجيتاوي؟
0: هلا والله.
2: ان شاء الله بخير الحمد لله السلامة.
0: سلم عمرك.
2: انا في اثنين بحياتي. ارخص واحد كان حقه
0: قد ايه؟
2: 200,000 دينار.
0: لا يا زلمه.
2: 250,000.
0: لا يا زلمه.
2: 250,000 دينار. والثاني كان اغلى شوي منه. كان حقه 13,000 دينار.
0: اغلى منه 13,000.
2: حبيبي
0: عليك بس يلا الله يعوض عليك سيدي. تحياتنا لك اخونا خالد. يا هلا ويا مرحبا. انا في واحد اخذ مني 2000 دينار على اساس اسبوع برجعها هم وهي له 6 سنين. هذا شو رايكم نعمله موضوع بكره؟ جد بنعمله موضوع بكره لانه واضح انه اجى يعني عليه كثير مشاركات وبدي احكي لك اسمه بحكيه عادي. لا يا اخوي بلا الاسامي بالله عليك خلينا بدون اسامي احسن. بكره بتقلب تشهير القصه بعدين. طبعا المصاري اغلى منه. طبعا اغلى منه المصاري. فوقنا من اقول لك المصاري وسخ ايدينه. لا لا لما يكونوا تعبك وجهدك وعرق جبينك وايام عشان تجيبهم. هي هسه سؤال بالله عليك بشكل عام هي سهله تنجاب ال2000 دينار هاي الايام؟

ما بعرف كثير برضو كمان ناس بعتين على إشي على قضية معينة يا جماعة مليان مسجات مش عارف وين مسجاتكم أصلا من كثر المسجات اللي عم بعثوا لنا إياها بس أكيد الأخوة المعدين عند برنامج تاد عامر حيشوفوا هذا الموضوع ويطرحوه. أخونا وضاح أبو زيد بقول لي مساء الخير الحمد لله على السلامة مريت من عند الإذاعة شفت فيل لونه أحمر باب الإذاعة الله يسعد قلبك خلاص خلصنا من الهند ومن رحلة الهند ورجعنا على الأردن سيدي ما فيها أبو الجتاوي يعني الناس صارت إلك معنا وما معنا وإذا صار معنا الله لا يجمعنا وال آه والله أنك صادق آه والله الناس صارت إلك معنا وما معنا وإذا صار معنا الله لا يجمعنا

0: والله العظيم انا في يعني شخص قريب علي جدا بده مني مصاري، يعني ضل في شغله وضل بده مني مصاري، قسما بالله العظيم قريب مني جدا، قسم او يعني قسما بالله العظيم اني بستحي مرات اشوفه، يعني بحط عيني في الارض وكل فتره وفتره برن عليه تليفون بقول له اعذرني، اقسم بالله لسه الامور ما تحسنت، والله والله يا اخوان كل فتره وفتره انا اسف، ويعني هو بيقول لي خلاص يا زلمه انا مش سالك عنهم وكذا، واللي يعني احنا قراب كثير على بعض، يعني كثير قراب على بعض، بس خلص والله العظيم انه بيضلوا ببالي انه يا رب بس يقضي عني هذا الدين او هاي المصاري المتبقيه عشان شوي يعني هيك ضميرك شوي يرتاح، اقسم بالله العظيم لازم كل ما اشوفه او كل فتره انا عليه اقول له انا والله مش ناسي الموضوع، والله مش عم بعمل حالي ناسي، بديش يفكرني انه انا مثلا عامل حالي ناسي ولا غطرشت على المبلغ ولا كذا، هسه الايام الناس معلم ولا سائل، يعني رنيت شفته ما شفته بدك منه مصاري ولا كانه في اشي. يا زمان مره من المرات في احد الاشخاص جاب لي شغل حلو واشتغلت شغل من قلبي، وهذا الحكي قبل 5 سنين يمكن، الشركة اللي اشتغلت أنا معاها حاسبوه حسابي، يعني يعطوه حسابي عشان يحاسبني لأنه أنا جاي عن طريقه، غفل مصاري كلهم يا أخوان، أقسم بالله غفل مصاري كلهم، وشفته قبل 4-5 أشهر سلم علي مباوسه بالأحضان، وما بعرف ليه ما جبت له سيرة الفلوس أو ما بهدلته مش عارف ليش، يعني بس بينت له أنا سلمت عليه بقرف، هلا حبيبي، وإنه إنه إنه أنت إنسان يعني ما بعرف شو تقول عنك صراحة. ففي ناس غريبين اقسم بالله العظيم غريبين، والله العظيم اكل علي مصاري شغلي كامله، لازم تاخروا علي الشركه في الحساب، تاخروا علي اخر شيء رنيت على الشركه قلت له صديقي في 1-2-3-4 احنا اشتغلت معاكم والحساب لسه ما وصل، متى الحساب؟ يعني قال لي والله احنا حسبنا الشاب قلت له اذا بتحكي جد؟ بقول لي والله حسبنا الشاب، بقول له انا والله الشاب ما حسبني، يقول لي واحد الله بتحكي جد؟ بقول له والله الشاب ما حسبني، شو بده يعمل لك تبع الشركه هذه؟ يرن عليه بهدله يعني؟ يلا سيدي زي ما بيقولوها الناس صارت لك معنى وما معنى، وإذا صار معنى الله لا يجمعنا، الله لا يمسيكم بخير حبايبي القلب شكرا لوجودكم معنا، ضياء الربابة الله يعطيك ألف عافية، أحمد حواري يعطيك العافية، بادع جيلات حبيب القلب، وكنت معاكم أنا أسامة الجيزاوي، بكرة إن شاء الله لقائنا عبر هوا إذاعة عين اف ام، ديروا بالكم حالكم، الله معاكم، سلام
1: على أربع روحات مع جيزاوي روحات
2: يا شباب كل واحد على سيارته

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

شاشة واشترك بإن مع سنابس. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

مركز للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

0: على عين.
1: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة، من بينها قانون الإدارة المحلية. ولي العهد يشيد بجهود فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي بعد عودته من فنزويلا. الأمن العام يعلن وفاة سيدة وإصابة طفليها إثر حريق منزل في محافظة العقبة. ترامب يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح، ويقول أن الولايات المتحدة وجهت ضربة قوية جدا لإيران في الهجمات الأخيرة. 6 شهداء بينهم طفلة بنيران قوة الاحتلال في مدينة غزة ومخيم البريج.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
3: احكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيك

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عين.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: روح بعيد وزيد
1: خلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مواكب للسياحة والسفر الصيفية خلدة الجاردنز جبل الحسين مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار 06-581-45-45.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

بدنا نروح بدنا نهدى شوي.

0: كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

على نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.